يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل، يا واسع الفضل.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمي.

0: أذكار الصباح
1: محيط.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: أمليك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونافة. هنا نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً.

0: الزيت الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر لها من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 13 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، وحسب المفتي العام اليوم هو أول أيام ربيع الثاني أو ربيع الآخر، مع أنه حسب التقويم البين إيدي السعودي هو اليوم الثاني حسب بيان الجهة السعودية اللي أنا معتمدها كتقويم هجري، لكن هو اليوم غرة شهر ربيع الثاني، فكل عام وأنتم بألف خير. كان الاحتلال الإسرائيلي قد داهم نابلس وأكثر من منطقة، وداهم عمارة أبو أحمد منصور، نقول له الحمد لله على سلامتك، ومنزل المصور عامر عبد الهادي كان مش موجود في المنزل، وصادر عمر عبد الهادي، وصادروا طائرة درون. تفاصيل عند الدكتور أمين نسات. صباحك.
1: صباح الخير لمتابعينا الكرام. بالفعل اليوم كان لنابلس حصة في عمليات الاقتحام والدهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كان هناك اقتحامات لوسط المدينة، محيط مخيم العين، شارع السكة، الجبل الشمالي، نابلس الجديدة، وأيضا في منطقة شارع السلام، مسجد السلام. هذا الانتشار كان تم اقتحام بناية في شارع عصيرة، إضافة إلى اقتحام منزل الزميل عمر عبد الهادي، طبعا رحمة الله على والده عامر عبد الهادي. طبعا عمر يعمل في مجال التصوير الأفلام والإنتاج.

0: والاخراج. ما بعرف انت ذكرت انه تم مصادره طياره درون، ما عنديش انا معلومات هذا الموضوع.
1: انا حكيت مع ابو احمد جارنا، ما هو برضه
0: لكن تعرف الاحتلال من فتره بشن حملي على طائرات الدرون، رغم انه معروف بنابلس انه كل الاستديوهات او المصورين اللي بيصوروا باعراس ومناسبات بيستخدموا هذه الطائرات لتصوير لقطات جويه للنشاط الداخلي، سواء افتتاح مصنع، سواء كان افتتاح مشروع، سواء كان يعني اعطاء احداثيات لمطعم، لشركه، لعياده، افتتاحها جديد، وبالتالي هي استخداماتها تجاريه بحته. ولكن رغم ذلك الاحتلال له فتره بداهم الاستديوهات وبصادر هذه الكاميرات وبهدد انه عدم حيازه اي من طائرات الدرون طائرات التصوير. فهذا ما جرى مع الزميل عمر عبد الهادي. طبعا لم نبلغ عن اي حاله اعتقال في نابلس، رغم انه ايضا اقتحموا بلده بيت فريك شرق نابلس، وسبق ذلك اقتحام لاودلا وبيتا، وكان هناك اقتحام بس من قبل المستوطنين لبلده دوما، ويبدو المستوطنين بدوا يعتبروا دوما يعني منطقه مسارات وجولات الى منطقه الخسفه ومنطقه عصير القبليه والمناطق المحيطه بها من خلال جولات استفزازيه للمستوطنين على اطراف البلده. اذا لم تسجل اي من حالات الاعتقال بنابلس باستثناء عمليات الاقتحام لاحياء المدينه وبعض البنايات فيها. في رام الله اقتحام وسط مدينة رام الله، يعني الدوريات تواجدت في وسط مدينة رام الله، وأيضا لم نبلغ عن اعتقالات هناك. في جنين كان هناك اقتحامات واعتقالات بدأت مساء أو ليلا واستمرت حتى ساعات الصباح، إضافة إلى اقتحام بلدة دير أبو ضعيف. طبعا في مدينة جنين مساء تم اقتحام منزل الزميل الصحفي علي السمودي والاعتداء على أحد أبنائه بالضرب، والاحتلال يعني استفز في منطقة دوار الداخلية في مدينة جنين ودوار السينما تولد فيها أكثر من مرة بساعات ظهيرة ومساء أمس السبت. أيضا كان هناك اقتحام فجر هذا اليوم أو قبل حتى ساعة من الآن لبلدة طمون ودهم عدة منازل، وأيضا اقتحام لمدينة طوباس. تقريبا هذه الأحداث والتطورات اللي رصدناها في ساعات فجر هذا اليوم.
1: أبو عمر، إحنا نتحدث حول هذا الموضوع ما في مجال، وأنا يعني أحد الإخوة بقول أنا بشكركم إنكم أنتوا يوميا بيجيبوا سيرة الأسرة وما بتخافوا، ليش نخاف؟ يعني بالعكس هذا واجبنا، واجب أخلاقي إنه نحكي عن موضوع الأسرة. فظروف الأسرة في سجن الاحتلال، فيديوهات جديدة خرجت لفيديو وهم بيعدوا الأسرة. يا أخوانا الأسير بيفوت على آخر الغرفة جوا جوا، بيقعد بدير وجهه للحيط غالبا، وبيقعد على الأرض وضعية السجود وبنادي، أو ببعض الأحيان وجهك للضابط بنادي مثلا سامر بتقول خويري، بقول خويري بتقول سامر، عدد.
0: أنا سهيك بسمت البال أبو وردة ردت رد الثاني
1: ردت،
0: استغربت مين أبو وردة هذا اللي جوا. طبعا هذا الفيديو انتشر امبارح زميلي سامر، لكن في اليوم أيضا فيديو آخر لبن غفير، يبدو بدأ الدعاية الانتخابية أيضا من السجون. حوالي 20 معتقل بزي موحد زي السجون الحالي ملقين على الأرض على بطونهم، وأيضا بن غفير بوجه خطابه للمجتمع الإسرائيلي وبأشر على هؤلاء يعني بنوع من الانتقام والإذلال للأسرى في وجودهم على يبدو في ممر داخل أحد السجون أثناء وجود المعتقلين، وطبعا مش مبين وجوههم لأنهم كلهم على الأرض ملقين وأيضا على بطونهم. وأيضا وحسب ما علمنا أنه هو أعلن انطلاقته الانتخابية من هذا
1: من السجون،
0: ودليل هو بحاول على يعني عذابات الأسرى يعني ياخذ اصوات في المجتمع الإسرائيلي، وهذا يعني نتيجة راح نشوفها في الأشهر القادمة بعد فرز الأصوات قديش انه في تطرف في المجتمع الإسرائيلي، وانه من خلال
1: صحيح.
0: هذه المشاهد بن غفير بحصد اصوات. هلا يعني للأسف يعني ممكن شوي الناس اطمأنوا شوي لما الصليب الأحمر بالفعل ظهر احدى المنشآت السجون. طبعا
1: ابعثوا لي خلي ابو عمر يحكي على المايك بدك طيب حاضر تحرك المايك اكثر.
0: طبعا موضوع الصليب الاحمر بالفعل تم زياره احدى المراكز السجون، لم يعلن اسمها، بس هذا زياره هي زياره للمكان، يعني زياره للمكان والتقاء مع احد الضباط المسؤول. فتعرف هذا الزيارة تعتبر بروتوكولية، يعني بحكي له عن عدد المعتقلين قديش وضعهم بكلام إنشائي بدون ما يشوف بعينه أي شيء تاني، باستثناء أنه ممكن يلتقي مع نائب المدير، مع مدير السجن، مع مسؤول المطبخ، بس بيسمع منهم كلام. هي اعتبر احنا اعتبرناها أمر إيجابي أنه على الأقل بعد 3 سنوات من الانقطاع على الأقل الصليب الأحمر بدأ يتواصل مع مصلحة سجون الاحتلال، وإن شاء الله يكون في أيام قادمة زيارة على الأقسام على الأقل يلتقي بممثلي المعتقلين ثم يلتقي بالمعتقلين لاحقا، وايضا ان يكون هناك زياره لمراكز التحقيق، لانه مراكز التحقيق قد تكون المعتقل بحاجه ان يتواصل مع اهله بعد غياب
1: صحيح.
0: اسبوعين ثلاثه شهر شهرين في التحقيق. هذا الموضوع هلا بصراحه يعني احنا نعذر كل اسير محرر بيعتذر عن مقابله الصحفيين يتكلم عن ظروف السجن، لانه هو صحيح. ممكن يكون مهدد، ممكن هو اللي شافه لا يمكن انه يفكر انه يعود للسجن، وبالتالي هو بيكون حريص انه ما يسبب لحاله اي اذى. بالتالي يعني ظروف السجن يبدو ما تغيرتش من 3 سنوات اليوم،
1: هي
0: كما هي نوع من الإذلال والترهيب اللي بتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال.
1: نعم، خلينا ننتقل فورا إلى العزيز الغالي أبو علي الأستاذ أيمن المصري. صباح الورد.
2: يا صباح الخير.
1: اليوم الهمة عالية، أول دوام يوم بالجامعة.
2: الله،
1: الهمة قوية، همة قوية. إحنا راح يكون معنا بعد شوي الأستاذ رائد الدبعي يحكي لنا تفاصيل، لكن أنت أيضا يعني ممكن تكون عدد الناس راح تنزل اليوم أضعاف مضاعفة، وإن شاء الله يكون الخير في البلد دائم. آخر التفاصيل الجوية.
2: نعم إن شاء الله رب العالمين. يعني يبدو أنه بداية العام الدراسي الجامعي في جامعة النجاح الوطنية مرهون كمان باستمرار الأجواء الصيفية الحارة. يعني خلال ساعات النهار سيبقى الجو حار أبو العز، حرارة يعني أعلى من المعدل السنوي العام. معدل السنوي العام لشهر أيلول في مدينة نابلس حوالي 30 درجة مئوية، إحنا سنكون اليوم بحدود 31 أو 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. فالحرارة اليوم أعلى من المعدلات بقليل، لكن يبقى الوضع إجمالا يعني ماشي حاله، يعني مش شوب كثير، هذا أهم شيء. يعني مش هالحرارة الخارقة ولا الحرارة التي يعني عند نهاية 30 مئوية، ولله الحمد إن شاء الله رب العالمين. هذا الأسبوع سيبقى الحال على ما هو عليه، أجواء صيفية شبيهة تماما بأجواء اليوم، حرارة هيك بحدود 30 درجة مئوية، 30-31 هيك، بين 30-31.5 درجة مئوية. الإشي الطيب، الإشي الجميل، إنه ساعات المساء وساعات الليل الجو يعني قل أعوذ برب الفلق يا أبو العز يا بابا، يعني جو حلو بجد. بعد العصر الجو بجنن، الجو المساء جو مش طبيعي، الجو الفجري يعني العالم تحسدنا على هذا الجو اللطيف الجميل في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر وفي ساعات الصباح الأولى. والله تعالى أعلى
1: وأعلم. إن شاء الله بنرجع لك في حال جد أي جديد. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا.
2: أهلا
1: بك.

أنا كاين حاكي الثلاثاء اليوم بدل الأحد، هذا من التركيز. إن يعني اليوم في اجتماعيات انتقلت لرحمة الله تعالى الشابة سمر حسني أبو الشكر، والبيت الأجر في ديوان أسمي في شارع الأرصاد، والنساء في منزل الفقيدة في الجبل الشمالي أول طلعة زبلح. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة لجدول الصحة يا أخوانا، لأنه كثيرين عمالهم بيسألوا اليوم، كل العيادات مداومة ما عدا الرعاية المركزية والعيادة الغربية. ننتقل مبنى بلاطة والمخفية والعيادة الوسطى وعيادة رأس العين مداومين حسب البرنامج الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية. وكمان بدنا نحكي الآن مع أحد الأصدقاء، هو واقف على الدور بستنى يحجز، إذا الاتصال زبط معاه

0: يسعد صباحك جارنا العزيز احمد ابو زهره، كيفك يا احمد؟
1: حياك الله. هلا ابو
0: زهره، انا نزلت انا واحمد يا اخواننا، فبقول وين رايح بكير الساعه؟ شو 6:30 6:30 و5 واللي لسه متاخر، صح ولا لا؟
1: طبعا متاخر، وفعلا لما وصلت الناس بيعرفوني بيقولوا لا مالك عجب متاخر اليوم، قلت والله فات الوقت يعني علي ونسيت خلص، ما قدرتش وقت مضبوط.
0: انت وين واقف هلا؟
1: انا بالصحه،
0: الصحة الوسطى، الوسطى
1: شارع الصحة الوسطى،
0: شارع
1: عمر المختار.
0: عمر المختار قديش في قدامك هلا؟
1: كان 22 تأمين، طبعا في التأمين بكون مع مرافقين كذا اشي زي هيك.
0: بس يعني اليوم صرف، انت نازل لانه في صرف علاج ولا ايش في اليوم؟
1: في مختبر وعلاج.
0: مختبر وعلاج، قد ايه هلا في صار موجود تقريبا؟ 7 وربع الساعة،
1: لا يقل عن 60 واحد.
0: 60 واحد، والدوام على 8 بالتكة؟
1: لا اجت الموظفة من هلا، هي بلشت تشتغل
0: من هلا. الله يعطيها العافية يا بي.
1: موظفة يعني هي فتحت الكمبيوتر وهي بدها تبلش تنادي على الأسامي.
0: كل الاحترام لها، والله ترفع لها القبعة هي وكل الكادر اللي موجود، من خلالك بعرفش إذا سهل تصبح لنا عليها، صعب تحكي معاها، بس الله يعطيها ألف عافية، الله يعطيها ألف عافية، وإن شاء الله يعني قصدي اللي هلا بده ينزل مشية الأمور.
1: ماشية
0: إن شاء الله. الله يسعد صباحك أحمد، شكرا شكرا شكرا أحمد أبو زهرة، يسعد صباحك، هلا بيك. هلا أبو عمر، أزمة الصحة أزمة مش سهلة، وكثيرين ناس يعني بيشكوا. انت بتعرف شو اللي بتعرف انه بس يومين دوام، اللي هو الاحد اظن الاربعاء بما معناه يعني، فبالتالي يومين بالنسبه لعدد هائل من الناس، فطبيعي الناس تنزل الساعه 6.
2: نعم، وبتعرف منذ ايام كثير من المناشدات وصلتني وصلتك وصلت الاذاعه عن موضوع نقص الادويه في بعض العيادات، وهذا ممكن بخلي بعض الناس انه يجوا على العيادات الخارجيه مبكرا، يعني سواء كانت المخفيه ولا براس العين ولا بشارع عمر المختار ولا حتى بلاط البلد، حتى انه يضمنوا الادويه لهم، لانه بعض الادويه غاليه جدا. يعني انا بعض الناس بيكون بين لي بالضبط انه انا بدي 12 دواء، جيت اليوم اعطوني دوايين، ال10 بضطر اشتريهم مشترك، خاصه لانهم امراض مزمنه يعني بحاجه للدواء، فلما تطلع لي الفاتوره 700 او 1000 شيكل، وبعض الناس اذا ما في موجود بالابر في بعض الابر الابر الواحد ب1000 شيكل، طب هذا الشخص اذا شهرين وثلاث ما فيش هذا الدواء وهذه الابر، بتحكي عن ميزانيه كبيره جدا، وهذول الناس كلهم ببساطه اما بكونوا مسنين بكونوا مرضى، وبالتالي بحاجه لهذه الرعايه، فاعانهم الله. المشهد انا بشوفه بجوز انا احيانا بمر على 6، بيكونوا في ناس باب الصحه بشارع المختار على 6، طبعا بتعرف هذا باب محلات يعني ما في لا مقاعد ولا شيء،
0: ضلوا واقفين
2: فهذا المشهد مش عارف انا في له حل ولا ما بعرف يعني كيف الامور جدا. هل في طريقه معينه الناس يسلموا بطاقات التامين مع حدا وبعدين يجوا على 7 أو 8 وقت ما تفتح العيادات؟ بدها طريقه معينه،
0: بدها طريقه معينه. نعم
2: ما عنديش انا حل، بس اللي بشوفه انا يعني التشخيصي امر مؤلم، خاصه كبار السن. والله اليوم شفت اجوز قاعد على الارض باب العتبه، باب
0: يا الله تستنى الدور.
2: تقريبا كانت 6:30 و5.
0: نعم الله المستعان، الله المستعان. يسعد صباحك دكتور امين، صباح الخير لاخواننا المعلقين جميعا، جمال قناديل صباح الخير، ابو صبيح طبنجه ايضا يسعد صباحك، وعلى صفحه البث المباشر ايضا اخونا سامر الحنتولي يسعد صباحك، ام وائل، المهند السيد احمد، ام العبد، حمد روح طبيله، نظمي قناديل، قسوم الشاطر، دكتور حسام خريم، غدير السخلي صباح، ماهر، نضال درويش، ابو سامر النجار، واخونا سامر ابو زعرور، يوسف الزمار، نظمي قناديل صباح الخير، الشوارع فاضيه حتى صار يتسهر كله سالك، طارق القاضي، سعد غزيح، مؤيد جود الله، بشار استتي، احمد المدموج، عمر نوفل، اخونا سعد البسطامي ايضا، ونائل عبيد صباح الخير، لمهر الششتري ايضا، ابو عماد، اخونا زاهر صباح الورد، ابو حمزه حموس صباح الخير، عيد شعب له، بهية ابراهيم، ابو علي المسامي، حلم التيتي، ابو حامد، وايضا يوسف حمور، مهدي حداده، فاديه زغزوق، هاني فيضي، خالد الصرميطي، أحمد التمام، الحجب عمار علاوي، سيرين اللحام، ختام العرضة، سوسن شلبي، أمجد عطلة، طوح الشامي، وبشار إخويري، عبادة المصري، ودكتور ماهر أبو زنط أيضا صباح الخير لكم ولكل من يتابعنا، أبو حمزة الحلسة أيضا صباح الخير، رندا قادري، ضحى أبو زنط أيضا يسعد صباحك، و كثيرين المعلقين يسعد اوقاتهم. يوسف مزهر ايضا، دكتور ياسر ابو صفيه، اخونا غسان عامر، ابو زياد صباح الخير، ست عهود يعيش صباح الخير، مهندس يزن جبر ايضا يسعد صباحك، دكتور فريد ابو ظهير، اخونا ضرار توقار، ربيع الششتري، عبود سعد يسعد صباحك، هانس نوبر، رامي علاوي، عمر فطاير، جميل كلبونه، خالد زبلح، ابو عدنان، اسماء اشحاده، والمحامي سعد سليم. يسعد صباحكم من راديو حياه. ابو عمر، يعني اليوم الجامعه ان شاء الله رب العالمين، احنا الاصل يعني كل الجامعات لما يكون عندها دوام نحكي عن دوامها، لكن شئنا ما بين جامعه النجاح من كبريات الجامعات الفلسطينيه، ولما انت بتتحدث تحكي عن جيش جرار من المعلمين والاداريين والطلاب والحياه كلها في نابلس، الاصل انها يعني تتحرك، صح ولا لا؟
2: نعم.
0: واليوم اول يوم دوام، يعني انا بدي اقول لبنتي سورة ان شاء الله بالتوفيق، اليوم اول يوم لها في الجامعه، وكل الطلاب اللي نجحوا في الثانويه العامه ان شاء الله رب العالمين يكون يوم خير وبركه عليهم باذن الله.
2: بالفعل يعني الانسان بيستذكر كل بيت فيه طلاب جامعه اليوم لما ينطلقوا صباحا، حتى قبلها بالليل بيكون البيت بتجهز انه اليوم في ثاني يوم في دوام بالجامعه، بالتالي البهجه في البيت بتكون كبيره جدا. ممكن احنا جامعه نجاح لها رونق زميلي سامر، احيانا رونق لما تشعر انه انت زميلي سامر، انت وزوجتك خريجين نجاح،
0: صحيح.
2: وانا وزوجتي خريجين نجاح، اولادنا الان بدرسوا بالنجاح،
0: صحيح.
2: فاحيانا بشعر بالبيت كانه احنا متوارث الموضوع، هذا له رونق، فالواحد بيشعر بنوع من المعزه انه هذا المكان وهذا الصح الاكاديمي اللي احنا درسنا فيه، هي اولادنا بدرسوا فيه،
0: صحيح.
2: وهذا باعتقادي له شعور، بالتالي احنا مش انحياز للنجاح، مع انه هذا الانحياز انا بعتبره ايجابي، لكن بصراحه هي فرحه بهجه لما الواحد يطلع اولاده صباحا للجامعه هو بعرفها بحجرها،
0: صحيح.
2: بلحظه، بالتالي يعني احنا نوجه التحيه لكل الطلاب المتوجهين الان الى الجامعه.
0: الله يوفقهم يا رب العالمين وبدايه خير وبركه. صباح الخير استاذ رائد الدبعي نائب رئيس الجامعه، تحيه طيبه.
3: أسعد الله صباحك، وكل عام وشعبنا وطلبتنا وأهلنا ومؤسساتنا بكل خير بإذن الله.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. اليوم انطلاق قطار الدراسة الجامعية، وشئنا ما بينا انعكاس هذا العدد الهائل من الطلاب رح ينعكس برضو على المدينة، على السرفيس، على المحلات، على الكافيات، على المطاعم، حتى على الفنادق، على السكنات، يعني حياة كاملة الجامعة بتبثها في المدينة.
3: نعم، الجامعة بإذن الله خير وكلها خير. اسمح لي أخي سامر أن أقول نعم، هنا جامعة النجاح الوطنية، هذه المؤسسة التي لم تكن يوما مجرد قاعات ومحاضرات، هي امتداد لأكثر من 100 عام، هي حكاية وطن ومنارة علم، هي بيت فلسطيني كبير لا تنطفئ أنواره مهما اشتدت العتمة. في هذا الصباح نبدأ في جامعة النجاح الوطنية عاما دراسيا جديدا، ونفتح أبوابنا وقلوبنا لما يزيد عن 25,000 طالب وطالبة من كل خارطة هذا الوطن، يحمل كل واحد منهم حلم، وتحمل كل أسرة معها أمل كبير بغدا أجمل. في هذا اليوم نقول أولا إلى طلبتنا الأعزاء، لا سيما طلبتنا الجدد الذين يملؤون ساحات النجاح، الذين يخطون خطواتهم الأولى في رحاب النجاح، أهلا بكم في جامعتكم، تهانينا لكم ولأمهاتكم ولآبائكم ولذويكم الذين يشاركونكم التعب والانتظار ويصنعون من تضحياتهم جسرا تعبرون عليه نحو هذا المستقبل. نعي تماما أننا نستقبل هذا العام الدراسي وشعبنا يمر بمرحلة صعبة للغاية في ظل عدوان وحصار واستمرار معاناة الأهل في قطاع غزة، وتحية لغزة. نعي تماما ما تواجهه مدننا وقرانا ومخيماتنا من ظروف، في ظل هذه الظروف نعي أن الذهاب إلى الجامعة يصبح موقف، وفتح الكتاب يصبح فعل صمود، واستمرار التعليم هي رسالتنا الواضحة بأن شعبنا يريد الحياة ويريد التنمية. جامعة النجاح الوطنية تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، من أجل ذلك تتشرف بأن تبقى دائما إلى جانب طلبتها، حاضنة للطموح، مساندة لهم ليس فقط على المستوى الأكاديمي إنما أيضا الاجتماعي والاقتصادي، متمسكة دائما بتوفير تعليم نوعي يحفظ كرامتهم وينمي قدراتهم. من أجل ذلك جامعة النجاح الوطنية تفخر بأنها ليس فقط جامعة فلسطين الأولى في كل التصنيفات الدولية، إنما اليوم أصبحت واحدة من أهم الجامعات على مستوى الإقليم والمنطقة، وتنافس على مستوى العالم. جامعة النجاح لم تكن وليست مكانا للحصول على الشهادة فقط، هي مساحة لبناء هذا الإنسان، العلم والأخلاق والانتماء والمسؤولية. نقول لطلبتنا: كونوا أوفياء لأحلامكم، لتضحيات عائلاتكم، لرسالة وطنكم. اجعلوا من اختلافكم مصدر غنى، ومن معرفتكم وسيلة لخدمة الناس. أيضا لا ننسى زملائنا أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، إلى كل العاملين في الجامعة نقول لهم كل عام وأنتم حراس رسالتها، كل عام وأنتم شركاء إنجازها. إلى أسر طلبتنا نقول: أبناؤكم أمانة في أعناقنا، سنبقى نعمل بكل إخلاص من أجل أن تكون جامعة النجاح البيت الآمن لأحلامكم ومستقبلكم. نريد عام للمعرفة وللأمل وللعمل، عام ننتصر فيه على الخوف بالتعليم وعلى اليأس بالإرادة وعلى الأمل وعلى الألم بصناعة المستقبل. نقول كل عام وطلبتنا وشعبنا وأهلنا وذووهم وأسرة جامعة النجاح بكل خير. كل عام وجامعة النجاح كما كانت دائما، جامعة الوطن وجامعة الإنسان وجامعة المستقبل بإذن الله.
0: بإذن الله رب العالمين. أخي رائد، في معلومات إحصائية يعني كم طالب جديد مثلا، كم مجمل الطلاب بكل التخصصات مع الدراسات العليا، في أرقام بين إيديك؟
3: يعني أولا لدينا ما يزيد عن 25 ألف طالب في جميع كليات وتخصصات الجامعة. بالأرقام الدقيقة ربما أخي سامر نعقد لقاء الأسبوع القادم أو الذي يليه، لأن التسجيل في كل تخصصات الجامعة بما في ذلك للطلبة الجدد لا يزال مفتوحا ومتاحا. وبالتالي لا نريد أن نستبق الأرقام، ونستطيع أن نقدم أرقام غاية في الوضوح حينما ينتهي التسجيل. نحن نعي تماما الظروف الاقتصادية الغاية في الصعوبة التي يعيشها شعبنا، من أجل ذلك لازلنا مستمرين في استقبال طلبتنا الجدد أو تسجيل الطلبة القدامى في الجامعة. لكن من حيث المبدأ، جامعة النجاح الوطنية لديها ما يزيد عن 25 ألف طالب في مختلف كليات وتخصصات الجامعة. وكما تعلم يعني جامعتنا اليوم توفر ما يزيد عن 140 برنامج بكالوريوس، ما يربو عن 100 برنامج ماجستير، و23 برنامج دكتوراه في شتى المجالات، تتوزع على 15 كلية جامعية في أحرم الجامعة الجديدة والقديمة، وفي كلية هشام حجاوي وكلية الزراعة والهندسة الزراعية والطب البيطري في طول كرم. نعم. وأيضا في الموقع التدريسي الجديد في روابي.
0: كل الاحترام أخي رائد. برضو ملاحظة مهمة، وأنت ابن البلد وشايف أوضاع الناس على الله، يعني مئات بل آلاف ولا أبالغ، ممكن عشرات آلاف المناشدات، إما على السوشيال ميديا وإما بتوصلك وإما بتوصل للدكاترة المحترمين وإما لقسم المالية، إنه في كتيرين مش قادرين يدفعوا. الجامعة كيف تعاملت مع الظرف الاقتصادي اللي بتمر فيه البلد؟
3: شكرا كثير على هذا السؤال أخي سامر. أولا أود أن أقدم رسالة شكر كبيرة باسم أسرة جامعة النجاح الوطنية لكل المؤسسات والشخصيات التي تقوم بدعم طلبتنا، ونقول بأنه هذا يعزز من صمود وبقاء الناس على أرضها. ولازلنا ندعو أهلنا ومؤسساتنا الوطنية والشخصيات أنه يقدموا المزيد من الدعم لطلابها. نؤكد أنه دعم الطالب وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، وإحنا لدينا رسالة أخي سامر أنه ندعو الله عز وجل أن لا يكون هناك طالب يحرم من حقه في التعليم لأسباب اقتصادية. من أجل ذلك
0: صحيح،
3: قضية التعليم يمثل أولوية ثابتة للجامعة. صندوق الطالب وهو من صندوق الجامعة قدم ولا يزال آلاف المنح والمساعدات للطلبة، بما يشمل في هذا العام الدراسي أخي سامر الطلبة الجدد. يعني معظم من تقدم من الطلبة الجدد والذي قدم أوراقه تم تقديم له ثلاث ساعات دراسية. وبهذا العام الدراسي إحنا سمحنا أن يكون التسجيل للطالب الجديد 12 ساعة بدلا من 15 ساعة، بمعنى أن الطالب يحصل على تقريبا 20% أو قد يزيد في بعض الأحيان من قسطه الدراسي من صندوق الجامعة في هذا الإطار. وهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية والوطنية وحرصنا على أن لا تحول الظروف الاقتصادية الصعبة دون حق أي طالب في استكمال تعليمه في هذا الإطار، لكننا نعي تماما أن صندوق الجامعة الذي يقدم أخي سامر في بعض الأحيان 15,000 منحة للطلاب من أصل 25,000 طالب في هذه الظروف. المهم في هذا الوضع أنه حتى ما يقدم من الجامعة بحاجة إلى دعم أكثر من كل المؤسسات ورجال الخير والقوى الأهلية والاقتصادية. وإحنا يعني نشكر كل المؤسسات ونشكر أهل نابلس بلد الخير وبلد دائما الصباقة إلى فعل الخير، ونؤكد بأن طلبتنا في جامعة النجاح أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى المزيد من الدعم والصمود في هذا الإطار. الجامعة يعني تعمل بشكل حثيث، وجزء أساسي من عملنا في الجامعة في الدوائر المختلفة هي البحث دائما عن مصادر لتمويل وإسناد تعليم طلبتنا. وأود أن أذكر أخي سامر، جامعة النجاح الوطنية حينما تأسست كمدرسة عام 1918 هي مؤسسة أهلية من الناس إلى الناس، هي ليست مؤسسة ربحية، ليس هناك رأس مال يملك هذه الجامعة ويوزع وتوزع عليها أرباح في نهاية العام الأكاديمي. هي مؤسسة من الناس إلى الناس، هدفها الأساسي خدمة مسيرة العلم والبناء والتنمية والتطور، الجامعة ومشفاها الجامعي.
0: لو إجا أخي رائد، لو إجا أحد أولياء الأمور وقال والله من عارف أسجل ولادي، يعني الظرف صعب مش قادر، يعني بعت هاي أحد الإخوة بعت بولي ساعد صباحا كان عندي 2 في الجامعة والله من عارف أسجلهم، يا دوب أجيب مصروف البيت، زي هاي الحالة عفوا مثلا لو حولنا على حضرتك، شو الآلية اللي الجامعة ممكن تساعده فيه؟ هل الثلاث ساعات ولا
3: نطلب منه أن يتوجه فورا إلى تعبئة الطلب بداية عبر زاجة للطالب؟ هناك أوراق يجب أن يقوم بتقديمها تتعلق بتوضيح الحالة الاجتماعية للأسرة، إثبات عمل الوالد، وهذا يتم تعبئته في البداية كخطوة أولى. وبالمناسبة هذا ليس جديدا، إحنا فتحناه من حوالي أسبوعين
0: حلو.
3: ضمن ما يسمى صندوق الطالب. بعد ذلك يطبع الأوراق ويأتي إلى المبنى المقابل لمبنى الإدارة، مبنى المساعدات والمنح الطلابية، يقدم أوراقه، ونحن نعده أنه خلال ما لا يزيد عن 48 ساعة بسبب آلاف الطلبات التي قدمت أن يكون هناك
0: إن شاء الله في رد
3: تعاطي إيجابي مع هذه القضية.
0: ملاحظة أخيرة، برضو الناس بتسأل أنه الحكومة قالت للطلاب أهاليهم موظفين اللي هو السداد من خلال المستحقات، الجامعة عندها اتفاقية مع الحكومة بهذا الشأن؟
3: يعني تتابع الجامعة مع وزارة التعليم العالي آليات تنفيذ هذا القرار. فور ورود تعليمات وتفاصيل رسمية متعلقة بهذا القرار سنعمل على إبلاغ طلبتنا بصورة واضحة وتوضيح الإجراءات اللازمة للاستفادة منه بإذن الله.
0: بإذن الله رب العالمين، كل الاحترام، وأي ملاحظات رح أرسل لك إياها أول بأول بإذن
3: شكراً
0: الله.
3: شكراً لكم،
0: يسعد صباحك. أهلاً أهلاً أستاذ رائد الدبعي نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية. إذن يعني الحمد لله رب العالمين، قطار التعليم أملنا بالله ينتنضم له كل الجامعات، كل المؤسسات التعليمية، سواء الكليات، الجامعات، المراكز، لعل وعسى يعني يكون في نتيجة إيجابية. ورغم ضخ الآلاف الخريجين إلى سوق العمل، لكن بالمحصل الفلسطيني اليوم حقيقة السلاح الوحيد اللي بيملكه سلاح التعليم، لعل وعسى إنه يغير من هالواقع الصعب اللي احنا بنمر فيه. صباح الخير لاخواننا المعلقين جميعا، اخونا ابو جميل يسعد صباحك، مها صباح الخير، عبد الرغام سميرات صباح الخير، نائل السعيري ايضا، مها سلامه، عبير مبروكه، دكتور ياسر ابو صفيه صباح الخير، حسن حبيشي، اخونا نضالي محمد، نجود يونس، خالد مناع، جميل البرق بقول يا ريت يكون في تنويه للازمات الخانقه والاخلاق السواء. يعني دائما هاي الملاحظه احنا سواء اليوم ولا دائما بنحكيها،
2: واليوم ممكن ناس متوقعين اليوم بسبب بدء العام الدراسي بالجامعات يكون في أزمة.
0: أنا بعتبرها مجمع وبكذا،
2: أنا بعتبرها أزمة خلاقة، خليها أزمة جيدة هذا لأنه بتحيي البلد يعني. صحيح. يعني بس في ناس عندهم ملاحظات إنه خاصة بيوم الجمعة كثير من الزملاء حكوا عن أزمة السير أمام المساجد وأنها بتعمل إعاقة لسيارات الإسعاف للناس المحتاجين إلى آخره. بصراحة هي كلها ساعة ماشي، ملاحظات الناس معهم حق فيها، هلا هل عندنا القدره انه نتجاوزها؟ هل ننصح الناس اللي بيته قريب ينزل المشي ما ينزلش بالسياره؟
0: صحيح
2: ممكن هذا الكلام
0: صحيح.
2: بس هذا ظاهر للاسف صار تتكرر عندنا في كل جامعه معنا بصراحه، هذا الموضوع خاصه في صلاه الجمعه، وان شاء الله يكون عندنا القدره على معالجتها. هلا موضوع الاكتظاظ اليوم ممكن بالاول يوم يكون في اكتظاظ، لانه بتعرف اول يوم اول يوم دوام طلاب الجدد ما لسه بكون حدد برنامجه، ما بعرف اي ساعه يطلع على الجامعه او اي ساعه ينزل، بالتالي اول يوم ثاني يوم بتكون في ازمه، لانه كل الطلاب بيجوا مره واحده الساعه 8 يطلعوا على الجامعه، بالتالي بتكون في ازمه اثناء التوجه اثناء المغادره. لكن مع الايام القادمه بتخف، لانه خلص كل طالب بيكون بيعرف جدوله برنامجه، بصير ناس يطلعوا على 9 ناس على 10 ناس على 11، وبالتالي بتخف صحيح. هذه الازمه.
0: هاي اخونا ابو علي المسامي بعث لي صوره من عند المدرسه الانجليزيه وين ديوان الخفش فوق المعاجين مسكر الشارع.
2: هذه يعني منطقة هذه منطقة
0: كثرة عنق الزجاجة،
2: لا كثرة فيها المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة
0: صحيح،
2: بالتالي وكلهم بيتجمعوا بين السبعة والسبعة ونص وصول الطلاب، فبالتالي
0: الله بعيننا على هالنص ساعة شو بدنا نحكي يعني هي ولا غيرها. صباح الخير عصام عوكل، فارس غازي عنتري، صباح الخير أخونا يوسف الزمار، ندى قاسم جبر، ميرا رغد، دكتور سمير الخياط، صباح الخير أخونا جميل كلبونة، يسعد صباحك، والجامعة النجاح هي أكثر صرح حاضن للعمل الاجتماعي والوطني. أنوار منى أبو فتحي يسعد صباحك، تمارا بعارة صباح الخير، عبد السلام خليفة سألنا والله عن الرقم لسه مش واصل عندهم لأنه التسجيل ما زال مستمر. شادي الدبعي صباح الخير بقول جامعة القدس رفضت تسجيل بنتي عن طريق المستحقات لأني متقاعد مع العلم أنه إلي ابن وبنت بالجامعة. جامعة القدس المفتوحة قصدك؟ خلينا نشوف إذا في عندهم جواب لهذا الموضوع. أخونا ياسر الخياط يسعد صباحك، أبو عمار فتوح الهوح، أبو مجدي، مؤيد العبد صباح الخير، جمال البرق أنا لا هو اسمين جميل كلبونة وجمال البرق، صباح الخير أخي جمال يومك سعيد أنت وكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. يعني ملاحظات كتير مهمة دوما رح نضلنا نذكر فيها أولا بأول. مالك عبدو بقول يا أبو عمر المشكلة أزمة أخلاق بالنسبة لبعض الناس اللي بيسكر الشارع، لو صح له بيدخل بالسيارة على الجامعة. عاطف دغلس يسعد صباحك، وناصح شاهين صباح الورد بقول ولا إشارة شغالة عند المدارس والسيارات ما بتوقف لحدا وكلهم طلاب، إشارة المستوصف والطوباص اللي عند التميمي، وللأسف الوضع صعب في محيط المنطقة اللي موجودة هناك. فإحنا يعني أتمنى البلدية أصدرت بيان وقالت إنها بدها تشتغل على الإشارات الضوئية، لا الأصل كان قبل ما يبدأ الدوام يشتغلوا، لكن شو بدنا نعمل هاي الواقع، وإحنا بنحاول ننقل الرسالة لعل وعسى حدا من هالمسؤولين اللي قاعدين في مكاتبهم يسمعنا. وعبود بقول برضو الدواوين، صحيح موضوع الدواوين نفس القصة يا أخواننا، شوفوا مش دفاعا ولا مهاجمة، نابلس دية وشوارعها للأسف الشديد ما حدا كان عنده بعد استراتيجي يفتح شوارع خاصة في المناطق الجديدة، شوارع عريضة يعني حتى في المناطق الجديدة الشارع بيكون للأسف بضيق، وهون تطلع بناية وهون تطلع بناية وهون باركينج وهون ديوان، الناس بيختاروا الدواوين حتى يعني ما بدي أذكر دواوين معينة، أنا عايش وشايف وبروح وباجي، يعني الديوان اللي بيتم اختياره للأسف في مكان كتير سيء في مكان كتير ضيق، يعني زيارة الديوان بتسكر، فما بالك جاها ولا عزا ولا كذا، وبترجع بتقول وين الناس تروح، يعني تسأل حالك سؤال وين الناس تروح. فوضع الشوارع البلد كتير سيئة كتير سيئة، واختيار المواقع يعني مع الاحترام سواء المدرسة ولا مسجد ولا ديوان ولا عمارة سكنية، وين التخطيط اللي بتشتغل عليه مؤسسات البلد، وين التخطيط اللي بيشتغلوا عليه قسم التخطيط في البلدية، وين مهندسين البلدية، وين الرؤية الاستراتيجية، وين وين وين، تسأل حالك هذا السؤال ما فيش جواب. فوضى عارمة، احنا يعني بلدنا في تلوث بصري في البناء، هذا مرة انا سمعته المصطلح عجبني، بقول لك التلوث مش بس الاكسجين والثاني اكسيد الكربون، في تلوث بصري، في تلوث سمعي الضجيج، احنا نعيش في قمة التلوث البصري، طلع البنايات طالعة ونازلة وقصيرة وكبيرة وعريضة وبالطول ومسوق، هيك وضع البلد. لكن هذا الواقع ما بنقدر نهرب منه، لكن بنحاول نقلل التعامل قدر الامكان من خلال السلوكيات. يعني انت مثل ما لابو عمر بدك تصف باب الجامع، بدك تنزل على البلد انت ولادك كل واحد بسيارة انزلوا بسيارة الا اذا في امر طارئ، مش ضروري تصف باب محلك، اذا في باركينج بعيد بعينك الله صف وامشي، يعني هذه القصة. الله المستعان. صباح الخير ل ريم عامر، صباح الخير لسامر الحنتولي بقول كتير أزمة البلد مش طبيعي كتير كترانة. باسل حدادة يسعد صباحك، حمزة أبو صفية أخونا سائد الشكعة، شادي حنون بصبح عليك دكتور، أخونا غسان شراقة وعزة المصري من قبرص بصبح عليكم. خلينا نسمع بس هالفيديو لأنه ملف الأسرة ملف مهم جدا. نسمع لإحدى الأسيرات المحررات آية فقها ماذا تقول عن أوضاع الأسيرات.
4: المسكنات بطلوع الروح، التعامل من أسوأ التعامل، السجن قاسي وصعب بدون حتى لو في كل المقومات، لأنه أنت بتنحرم من حريتك، بتنحرم من أهلك من أحبابك. إحنا كلنا بحياتنا بنشتغل، اللي بدرس اللي بيشتغل اللي بين أهله وأحبابه. السجن ضياق على كل وساعه، مع ذلك هو كان ضياق بكل تضييقاته، حرمان الأكل أو كميات أكل قليلة، نوعيات أكل سيئة، ولكن هم بيعطونا الحد الأدنى من كل المقومات الحياة. من العلاج مثلاً يدوب الإشي اللي يخليك ما تموت، المسكنات بطلوع الروح، التعامل من أسوأ التعامل. في بالسجن سيدات كبار بالسن، أمهات وجدات. الأمهات صراحة أكثر إشي بقطع القلب، لأنه محرومات من أولادهم، وخاصة أكثر من واحد عندها أطفال بيرضع. وكلنا صراحة أو يعني أقول بسجن الدامون ما في أسيرة بتستحق تكون في السجن، بكل السجون طبعا، ولكن السيدات خصوصا تعتقل على أسباب ضعيفة صراحة أو ما إلها أي داعي، وبتنحرم من أهليها بالشهور الطويلة. فربنا يكون في عون كل الأسيرات والأسرة وأهليهن. بس الحمد لله يعني منقوي بعض، مندير بالنا على بعض، إحنا سند لبعض، منقضي وقتنا بالأشياء اللي نحاول تفيدنا بحيث يقطع الوقت، وبحيث أنه نطلع بأقل الخسائر النفسية والجسدية.
0: الله يكون في عونهم الأسرى والأسيرات. عشان هيك يا أخواننا ما تنسوهم من دعائكم، مهما شغلتكم الدنيا، مهما شغلتكم الجامعة والمدارس والأولاد والحياة، ضلك في كل وقت وانت بتاكل وانت بتشرب وانت نايم تستعد للنوم اذكر هالأسرى، تصحى بين أهلك وناسك اذكر الأسرى. لأنه حقيقة حتى في فيديو تاني عمالي بفتش عليه بدي أبعته لمحمود، في أسير من جنين أفرج عنه كان معاي في معبار مجده، في هذيك الأيام كان مصاب، يعني كان مصاب ومعتقل، ومبارح شفته بالفيديو بيمشي بعرج، يبدو أنه مش مع الجينو يعني، وهو عنده أخين شهداء وهو جريح وبصرف على الثلاث عيال وغاب عنهم حوالي سنة ونص. الله مش عمالي بلاقي الفيديو. على كل حال الله يا رب يردهم بالسلامة جميعا يا رب العالمين. في عنا موضوع نسمع هيك جزء من هالفيديو، بعدين أنا وأبو عمر من دردش إحنا وياكم في أكيد حملة الأستاذ علاء الرماوي. يعني بالمختصر المفيد، الخير مش موجود طامه عام، بس بدك مين يعني ينكش. وثقة الناس بالناس المحترمين كبيرة، يعني علاء سمعته طيبة، زلمة إيده الحمد لله فوق، وإحنا ما بنعمله دعاية، أنا بعرفه من 20 سنة على الأقل، واشتغلت معاه في نفس العمل 10 سنين يعني، وأخوي وصديقي، وكنت معاه أنا وياه في نفحة. فبغض النظر عن علاء، الفكرة ممتازة. إذا أنت ما استفدت ما تعتقد أنه غيرك ما استفاد. إذا في حدا طلع ترند وحاول يصور ويكذب ما تعمم، ما كذابين وهذا نصاب وهذا كذا، يا سيدي عادي. هذيك النهار عملنا حملة نقوط اليمن وفي ناس ركبوا الترند، ما سألناش يعني. فما تقعد تطلع على هاد وهداك، اطلع على الفكرة العامة. دائما خليك إيجابي، دائما انظر للخير. والله فلان شرى كمبيالات من المكتبة ومزعهم وحرقهم، يا سيدي حره. فلان مش عارف كذا والشيكات غلط ولازم تتسلم، ولازم يعني معقول اللي بيحرق شيكات ما بيعرفش كيف آلية التصرف فيها. أنا حكيت مع علاء مرتين امبارح، قال لي أولا غالبية الحرق وشيكات شيكات لم تقدم للمحكمة وما فيها أوامر حبس. والعلم في منها شيكات قديمة فعلا دين 100، وفي منها شيكات 2026. قال لي والله 2026 يعني ما هذا دين 100، يا سيدي دين 100 تسامح انت، شو مدايك في القصة يعني، واحد مربي لحية والتاني تعبان فيها ايش هيك الناس بدهم يضقروا على كل كبيرة وصغيرة. عادي يا اخوان الامر. انا كل اللي بعتولي امبارح سامر فلان بكل برود اعصاب كنت ارد عليهم، يا اخواننا الخير موجود، واذا واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة عشرين ما بيأثروا، بالعكس تماما التفاعل كبير. بدنا حملة في نابلس ما في داعي، لأنه اللي بدي يعمل خير بيستناش لا سامر ولا أمين يعمله، صح ولا لا؟ مش مستني والله الحملة تنطلق في نابلس ولا راديو حياة يعملها ولا فلان يعملها عشان يشارك فيها. بده يشارك أيوه، علاء موجود وتليفوناته موجودة، ومن غير ما يتصل على علاء خلص أنت اتصل على الناس اللي بينك وبينهم مصاري وقول لهم يا عمي أنا مسامحكم. بس شغلة ملاحظة مهمة يا أخوانا، الحملة هي تدعو من صاحب المال أو من له الدين انه يسامح، مش اللي عليه دين على بيساعده. يعني كثيرين ناس رنوا قال انا مكسور علي كذا، انا كنت اجاوبهم نيابه عنه عفوا على ما معه مصاري وما مسك مصاري بايده، والامر فقط مسامحات من اللي بده المصاري، يعني ما في كاش بين ايديه. وعشان اقول والله امين مكسور بخمسين الف، اعطوا امين خمسين، بالله بتسال على محمود، محمود سامح فلان بده منك هالقد، لا مش هيك بيعمل. انت كصاحب الحق اما بتتبرع وبتتسامح، اما بتتصل عليه وبتبلغه، اما بتصور، اما بتتصل على الناس. هلا التصوير والرياء انتوا يا اخوانا ليش بينه وبين ربه الانسان، يعني دخلتوا في بين الواحد وبينه وبين ربه، ربك اعلم بالنوايا، احنا لنا بالظاهر والله له بالسرائر. برضو هاي القصة والتصوير يا اخوانا، التصوير هو اللي بيشجع الناس تشارك، صح ولا يا دكتور امين؟ اليوم لما بتقدم انت وبتعلن، اول شيء بينك وبين ربك، ثاني انت بتحث غيرك. انا دائما بقول فعل الخير في ظل الظرف الحالي بده اعلان وبده حكي، والمتبرع يطلع ويحكي، واللي ساعد يطلع ويقول يحكي، لانه بيشجع غيره، بيشجع غيره. كثيرين كانوا مترددين بس شافوا راحوا شاركوا. هلا انت شو لك فيه بينك وبين ربك؟ برايي وبرايش يعني، الله استغفر الله العظيم حطك ان شاء الله نخبص بالحكي على الهواء. ما الناس بتزيدها في بعض الاحيان في موضوع النوايا تحديدا في هذه الحمله وغيرها، وكل حمله بتصير يا اخواننا الا في ناس تطلع وتشكك، هذا طبيعي، فما راح تاثر لا على علاء ولا على اللي بده يشارك بالحمله. واي شيء سلبي كذا الناس بالعكس، انا لاحظت امبارح بعض الناس كاتبين تعليقات سلبيه، دخلت على التعليقات الناس بتسب على اللي كاتب التعليق يعني ما تفكر عنده 200 تعليق انه الكل بمدحوا فيه، لا عادي بقولوا له مع احترامنا لك، يعني انت شو خصك؟ انت دخلت بين الناس وربهم، انت يا عمي شاركت، طب الله جزاه الخير على اللي قدم. بالمختصر هاي حمله لله، ومش مطلوب من حدا يركب ترند، ولا اذا حدا ركب وهو حر، وبالاخر هذا السوشيال ميديا هيك ما بتقدر تضبطه، ومش كل فيديو بوصل لعلاء بده يتحرى دقه ومرحبا وانت متاكد، مش سهل واصله يوميا. انا امبارح بقول لي اكثر من 500 مكالمه كان عاملها من الساعه 5 الصبح ل 12 الظهر، حكيت معه 12 الظهر، حكيت معه 4 العصر، برد على جوالي بردش على جوالاتكم، بعرف ايش ليه مش راح لحق يرد على كل الجوالات، بس قال لي ابو العز الوضع اكثر مما تتخيل، اللي عمله ما عملتوش دوله، الحكومه ما عملتوش، الحكومة ما عملتوش، والناس ما بتوثق إلا بالناس المحترمين. أنت لما هي أطلقوا حملة بالخليل وجمعوا لواحد
2: مليون ونص،
0: مليون ونص، ومين كمان؟ في كمان حدا كان عامل إشي خير برضو، حدا ثالث، يعني ثلاث حالات. بكل الأحوال خلينا نكون دائما إيجابيين، وكل الملاحظات اللي بتحكوها على راسي وعيني، بس من غير طعن ومن غير همز ولمز ومن غير والله أنت فاضي أشغال جاي تكتب بوست، مش فاضيين يعني، ما مش رح تأثر يعني، مع احترامي وتقديري إلك. خلينا نسمع جزء من هذا الفيديو وبعدين نحاول نتصل على إن بقي هناك وقت.
5: تمام، وتحياتي لكم. اليوم في حملة وفي مبادرة شغالة لها كمان يوم، حملة التسامح، يعني الناس تسامح الناس بالشيكات بالكمبيوتر بالديون. اليوم قاعد بشوف على بعض الصفحات على بعض القنوات بعض الناس وبعض الأصوات قاعدة بتحاكم في المبادرة في سياق بتقدمها وبتقولبها في قالب تنظيمي أو سياسي، إشي له علاقة بالانتخابات، على فرض إنه صاحب المبادرة له نوايا انتخابية مثلا وبده ينزل انتخابات فبعمل في دعاية انتخابية، واحد واحد راح أحكي فيهن، أو في سياق سياسي إنه هذا ينتمي إلى تنظيم سياسي ما والهدف هو هدف استقطاب جماهيري لتنظيم ما. طيب بدي أفترض جدلا إنه صاحب المبادرة بيشتغل قاعد بين قوسين في دعاية انتخابية، بقدم مبادرة لاقت رواج ولاقت إقبال شعبي، انزلوا، أنا بفترض أنه هيك هي دعاية انتخابية، انزلوا واجهوا في الميدان وقدموا مبادرة للناس أقوى من هاي المبادرة. ما هو أصلا الانتخابات هي الانتخابات منافسة بين أحزاب بين طيارات سياسية، مين بيقدر يخدم الناس أكثر، مين بيقدم مبادرات أكثر. طب انزلوا نفسوا المبادرة بمبادرة أخرى بيستفيد منها الناس، يعني المبادرة هاي تستهدف مين؟ الناس اللي عليها شيكات، وأنا محامي وبشتغل في المحاماة وبعرف إنه ثلثين اللي عليهم شيكات راجعة هم موظفي القطاع العام. ما هو شعاركم أصلا تعزيز صمود المواطن، لما بيطلع مواطن بمزع شيكات على مواطن آخر فهذا بعزز صمود المواطن اللي تمزعت شيكاته، يعني عمليا المبادرة بتعزز صمود الناس أو بتساهم في تعزيز صمود الناس وبتعزز من نوع من الاستقرار الاقتصادي للناس اللي تم إعفائها من هاي الديون. وبدي افترض انه انا الموضوع له علاقة في الاستقطاب السياسي، انزلوا على الميدان واعملوا استقطاب سياسي وخدموا الناس. ما هو مش بدكش ترحم الناس وبدكش رحمة ربنا تنزل برضو على الناس، ما هو مش بدكش تشتغل وبدكش تسمح للآخرين يشتغلوا، انزل نافس الآخرين في الميدان، انزل قدم الأفضل للناس. يعني نافس الآخرين اللي أنت تنتقد وبتهاجم قاعد في مبادراتهم، انزل نافس، انزل نافسها في الميدان. يعني ليه مضطرين كل مبادرة بيستفيد منها الناس أو حتى لو شريحة صغيرة من الناس بدنا نشيطنها وندرجها في سياقات سياسية وسياقات تنظيمية؟ ما هي دور التنظيم إنه ينافس التنظيمات الأخرى في خدمة الناس، حتى في سياق انتخابي اعتبروه دعاية انتخابية، انزلوا قدموا دعاية انتخابية أكبر من هاي الدعاية الانتخابية، اعتبروه استقطاب سياسي وانزلوا نافسوا الناس في الميدان واستقطبوا سياسيا وقدموا خدمات أفضل من الآخرين، قدموا مبادرات أفضل من الآخرين ونافسوهم في الميدان. يعني انزلوا نافسوا، مش قاعدين على الفيسبوك بس تعليقات هذا كذا وهذا أجندات شخصية وهذا أجندات اعتبروه أجندات شخصية، انزلوا اعملوا أجندات شخصية نفس الأجندات.
0: إذن هذا جزء من فيديو طويل نشره الأستاذ المحامي حسام الديك، هو ما حدا كلفه أنه يرد، لكن الرجل قرأ الحملة صح، ومثل ما أنا ذكرت قبل قليل وقلت أنه الحملة ماشية وكل اللي بيحاول بين قوسين يعني يطلع سلبيات من حقه، لكن مش بالطريقة اللي أنت تسيء وتشكك في نوايا الناس. والحمد لله رب العالمين، يعني لما بتحكي 45 مليون برجع بقول الحكومة مش راح تعمل هيك ولا بتقدر تعمل هيك. صباح الخير أبو محمد، يومك سعيد.
6: صباح الخير للسادة المستمعين جميعا ولضيفك الكريم.
0: الله يسعد أوقاتك، أمورك بخير؟
6: رضا الحمد لله.
0: بحط السلبيات على طرف، مش راح نركز عليها، وفي ناس ترد وتوضح، بس أنا بدي أحكي لوين وصلت اليوم.
6: إحنا بفضل الله أخي سامر وصلنا 50 مليون
0: الساعة واحدة
6: في الليل.
0: 50 مليون،
6: 50 مليون بفضل الله عز وجل. وأنا رأيي منذ صبيحة هذا اليوم، يعني إحنا تجاوزنا، تخيل من صبيحة اليوم 450,000 شيكل. يعني إحنا لسه الضوء ما طلعش والعمال والموظفين ما راحوش على أعمال. بعض الإخوة بيسألني أستاذ علاء، يعني وكنت مبارح في لقاء، يقول أستاذ علاء يعني هذه أرقام فلكية، طب شو السر؟ في 5 أسرار أخي سامر لهذا الموضوع. السر الأول إنه حقيقة عندنا حجم المديونية في الشارع
0: الفلسطيني
6: لا يتصور عقل. ما بين كل 6 أشخاص في فلسطين 5 مديونين، وهذا بيدلك إنه إحنا كفي الواقع الفلسطيني في السنوات 7 الأخيرة، ومش بس من 4 الأخيرة، حجم الانكسارات في الواقع الاقتصادي خلى الناس تدخل بالحيط.
0: والله.
6: يعني انت شوف على سبيل المثال، انت عندك متوسط الدخول عندنا 1850 شيكل، خليهم 2000 شيكل. في السنة الثلاث الأخيرة تراجع هذا متوسط الدخول، لأنه احنا عندنا متوسط الدخول جماعي، يعني العائلة بيشتغل فيها أكثر من واحد، فمن شأن هيك وضع العائلة برتفع. الآن مع تصحر حالة العمل أصبح لدينا انكسارات، فمشان يكسر عندنا ديون كبيرة. أخت الآن بترسل لي اسمها أم مصعب، كل أستاذ على أنا دينت واحد 2500 شيكل، 3 موظفين عندهم في البيت، بس مجموع ما بوقفوه مع مجموع ما ينفقوه على القروض وعلى الاحتياجات بضل لهم 1500 شيكل أو 1200 شيكل. أسامح ولا ما سامحش؟ اليقين سامحي لما أنت مقتدرة.
0: أيوة.
6: إحنا بالمناسبة المسامحات مش بس تجار ولا هي شركات، المسامحات فردية. يعني واحد بسامح أخته على سبيل المثال ب100,000 شيكل لأنه عندها 3 أولاد بدرسوا، فهو بدينها. فتخيل لما بتكون هاي المسامحة موجودة، فهذا بيرفع مستوى المسامحات بشكل كبير. الحمد لله امبارح سامر والسادة المستمعين، امبارح كان في عنا انتفاضة مناطق، شمال غرب القدس أبدع امبارح، سلوات أبدعت امبارح، عندك مناطق على سبيل المثال زي منطقة العزرية أبدعت امبارح، امبارح طول كرم أبدعت. يعني امبارح صار عندنا ما يعرف بالتحركات الذاتية زي شقبة قبية، المناطق هاي انت اليوم امام سيل في القرى والمدن قاعد يتبادر للناس ان تبدأ حملاتها الذاتية، وهذا فضل من ربنا عز وجل.
0: وهذا اللي انا حكيته قبل شوي، اللي بده يسامح بيستناش سامر خويري ولا راديو حياة ولا فلان يعمل حملة،
7: صح؟ يعني معقول في تجار واقفين في نابلس مستنيين حدا معين يطلق حملة عشان يدخلوا في المسامحة؟ طب ما هي علاء الرماوي موجود، مش بعيد علاء الرماوي. أقول لك من غير علاء الرماوي هيك منت قلت أطلقوا لحالهم حملات. أنا شفت كتير مناطق أطلقوا حملة غيروا اسمها تنازل لله أسدد ما تستطيع، بغض النظر يا إخوانا الفكرة النبيلة اللي أنت بثيتها أنت مش مستني حدا يتبعك، صح ولا لا؟
6: لا، هو الموضوع ملوش علاقة بمن يقوم، لها أيوة. علاقة بالهدف. الهدف أنه أنت تخلق حالة معالجة تحت عنوان جبر الخواطر، وهذا هو الأهم. يعني صبح مثلا بيجينا رسالة بعد صلاة الصبح، حدا بيودي لحدا رسالة بيقول له عليك شيكات عندي مجموعة 30,000 شيكل سامحتك لوجه الله. اللي سامح ودالي رسالة بكل أستاذ علاء الله يجبر خاطرك زي ما جبرت خاطري. عندي بعد قليل أخي سامر وإن شاء الله بركي صورت لك إياها، مسامحة 25,000 شيكل لشاب أسير محرر من السيلة الحارثية من عرابة عفوا، يسامح له أخ من جنين ب25,000 شيكل. الآن يعني بعض الإخوة بيقول لي أسامح مين اشترى رينج روفر ولا سيارة فخمة. اسمح القصة خسامر أستاذ المستمعين، في شاب اشترى سيارة ب700,000 شيكل من معرض من منطقة نابلس، والقصة في نابلس.
7: حلو.
6: بيقول لي صاحب المعرض أستاذ علاء أنا بدي أسامحه ب70,000 شيكل. أنا للأمانة ما علقتش لا إيجابا ولا سلبا لأني أنا لا أتدخل في حاجة الناس، بس قلت في يعني في سر اكيد من الموضوع. قال لي في سر. قال استاذ علاء هذا كان رجل اعمال ناجح، والزلمه كان بغير عندي كل 4 سنين سياره.
7: يا الله.
6: ربنا ابتلى بنته بسرطان ووقف مع بنته ليلا ونهارا. هذا الشخص وقف مع بنته ليلا ونهارا، ادى ذلك لانهيارات اقتصاديه عنده.
7: فشعورا منه
6: أنا أدرك إنه الرجل في احتياج، فمشان هيك أنا مسامح.
7: جميل. أبو محمد سؤال، ما مدى مصداقية الناس اللي بتطلع تسامح؟
6: شوف أخي سامر، يعني أنا بدي أقول لك ويعني بعض الإخوة يسمعوا جيدا، خاصة الإخوان اللي بتطلعوا على ظاهرة سواء الشيكات. شوف أخي سامر، هذه الشيكات حقيقية 90%، على الأقل كل ما نشرته موثق.
7: حلو.
6: شيكات بالأسماء وتواريخ جديدة من 2 و3 سنين، بعد 90% مش مقدم للمحاكم عشان نكون
7: أيوة.
6: بس ليش مش مقدم للمحاكم؟ لأنه تجار عندهم ضمير، هو بيعرف أنه إذا ودى هذه الكمبيالة وهاي الشك على المحكمة معناه ذلك أنه بده يتسبب في حبس الناس. هو بيحاول يجدول سداد ديون هاي الشيكات، لكن في هاي الحملة بقول لك أنا أدرك إنه هذول الناس مش كادرين، فأنا تنازلا لله بديش أنا ما يعني ما بدي إياهم.
7: يعني شو المانع واحد يتنازل بدين 100؟ عادي صح ولا لا؟ دين 100 إحنا بنسميه بالعامية، شو المشكلة سامر. يعني سامر. لازم بقول لك ما هو عارف إنه مش قادر يجمع يلمهم، طب عادي شو المشكلة؟
6: هذا مش ميت بيقدر يوديه على المحكمة ويبهدل صاحبه.
7: صحيح.
6: لكن هذا يتنازل لله. الشيء الثاني وهو الأهم، الحمد لله بدأت تأتي الآن يعني توجيهات من محامين أن يبدأوا يتنازلوا في كثير من القضايا، وفي بدأ هذا الحكي بتوجيهات. أنا بعرف بعض الشركة سلمت محاميها مبلغ 1,000,000 شيكل لبدء إبلاغ الناس بالتنازلات.
7: جميل.
6: وهذا رائع. إحنا إن شاء الله الأسبوع الجاي عندكم في شمال الضفة الغربية لتاجر معتبر تحديدا في منطقة قلبي قيلية، سيحرق أمامي 1,000,000 شيكل عام 2025-26 بده يحرقهن أمامي، وسنوثق ذلك بالصورة عشان نقول للناس إنه هذول الناس بيسووا خير عن جد مش بيلعبوا. النقطة الأخرى أخي سامر، لما بيجي حدا بيقول سامحت لله، دين جديد، دين قديم، دين لأهله، دين لقرايبه، ألا يقال لصاحب الخير مهما فعل خير شكرا؟ أنه هذا شعب عظيم أخي سامر. إحنا الحمد لله أنا بقول أنه يكفيك أنه في إراحة وفي حظ على الخير في كل المناطق، هذه تحولت إلى كلمة تنازل لله على منابر المساجد. والله وأنا رايح أوصل الأولاد على المدرسة الآن، والله عشرات الإخوة اللي واقفين ووصلوا أولادهم وأنا مارك بس الطريق، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، بمعنى أنه شعر الناس فيها. الآن دوري أنا كمواطن ما دوري؟ على الأقل تكتب كلمة تذكير الناس بالخير.
0: نعم.
6: على الأقل أن تشارك على الأقل بالحظ على الخير في مؤسسة اللي
0: صحيح.
6: موجود فيها.
0: صحيح.
6: لكن في إلي عتب سامر صغير سجله لحد الآن. الشركات الكبرى المعتبرة، وأنا بقول مش بس الشركات العامة، في عنا شركات خاصة، في شركات عائلية، وينكم؟
0: هي أكثر يعني، هي أخونا سائد سبقك بقول في شركات مشهورة مثل البلديات والاتصالات وشركات كبيرة، وينها من الحملة؟ هي أبو محمد يعني كأنه قرأ السؤال.
6: يعني يعني هذا الموضوع اليوم لما أنت عندك على سبيل المثال أحد الشركات عند محامينها شغالين على 20,000 أمر حبس في البلد، وبعضهم على 200 شيكل سامر و 150 شيكل وعلى نساء، يعني ألا يمكن أن يكون هناك منطق بيقول أنه كل هالربحيات اللي حققتوها أن يكون هناك تحرك جدي ومحترم ومقدر باتجاه التعامل مع أهلنا اللي انتموا إلكم على الأقل 15 سنة، عندهم خطوط وعندهم تجارات معكم وعندهم مش عارف إيش؟ مش معقول أنه تلاقوا في دفاتر ديونكم 2,000-3,000 حالة تستحق؟
0: أيوة أخي علاء، أحد الإخوة بيسألك بقول ما هو الواجب اللي بده يسامح يروح على المحكمة أو يروح على الشرطة ويخرج المحبوس، يعني على ولو على 500 شيكل. يعني الناس بتقولك هل في حدا خرج من السجن من اللي تسامحه مثلا؟
6: شوف أسامر، عشان إحنا برضو ما نكبرش، أنا حكيت مع مدير عام السجون.
0: نعم.
6: وسألته يا أستاذنا، وهو الله يمسيه بالخير شاب رائع وجب.
0: نعم.
6: أو يصبحه بالخير، بكل أستاذ على ما عندنا في السجون حدا محبوس، أنا أحكي في السجون حدا محبوس على أموال بسيطة، لأنه النيابة العامة، وأنا حكيت مع إخوة في النيابة العامة، أي حدا بالمبالغ

0: أنا أولاً والله إني أشعر بالناس، لأنه أنا بعرف المديون هم وغم ووجع وحالة يتعلق الإنسان بقشة مسامحة. لكن والله يا إخوان أنا ما أنا إلا عبد صحفي أقوم بنشر خير الناس اللي تواصلوا من شان يسامحوا، لكن أنا لا أقوم لا بالتواصل مع الناس إنه يا فلان ساك فلان، لأني لا أستطيع، هذا بده مؤسسة. النقطة الثانية، أنا لا أملك أن أسدد عن الناس، لأنه هذا يحتاج إلى بنك مركزي. والنقطة الثالثة، إحنا فقط ندعو للخير، والإخوة اللي بيسامح هو بيسامح بكل، أستاذ علاء أنت بلغ فلان وفلان وفلان، أو أنا سمحت بكذا وكذا، شكات كذا وكذا، أنت أنشر الخبر، أنشر الخبر حتضل للخير.
1: الله يجزيك الخير، بارك الله في عمرك. يسعد صباحك أبو محمد، شكرا شكرا أستاذ علاء الرماوي. قبل ما نطلع بفاصل بس تعليقين. ياسمين بتقول يا ريت نطلق حملة على أكليمة لليتامى. يا باي شو بدنا نطلق حملات، وأجور البيوت وطلاب الجامعات، بتقول المفروض ينبذهم، لا يباع ولا يشترى منهم ولا يصاهرهم أحد ولا يجمعهم أحد في مناسباتهم، لا ينسحوا ضميرهم، ضميرهم المقبور، وخاصة المتأسلمين كما بتقول ياسمين من وجع بتحكي. عبير مبارك يسعد صباحك بتقول للأسف في بيوتي بتنباع لسداد شيكات راجع. أنا بدي أحكي ملاحظة يا محمود، واضح جدا يا إخواننا أنه كان في هاي، لازم سألت عليها علاء، في دكتور أمين كان استسهال بدك الصراحة من كثيرين في إصدار شيكات، هذا واضح بما لا يدع مجال الشك. وبعرف ناس كان يصدر شيك بمية ومئتين شيكل، بقول لك ما مية ومئتين مقدور عليهم، فلا كان في استسهال في بعض الأحيان في إصدار الشيكات، ولا أحد كان يفكر إنه الشيك خلاص بمرق كذا. دائما كانوا المحامين يقولوا هاي ورقة قانونية، بتجي حق، ورقة حق، إثبات حق، أنت ما بزبط يكون عندك استسهال بإصدار الشيكات. نطلع بفاصل.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
11: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
12: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن

0: الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى، كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. يعني هي صباح الخير أخونا سعد عواد أبو محمد بقول في مبادرة من أحد شباب بلدة عورتة للعائلات المستورة، الله يجزي الخير، بقول إنه يا شباب يا حبايب اللي للكل ما حدا بنعز عليه إشي، أي شخص دون استثناء محتاج أي مساعدة يتوجه إلى كذا يطلب ويأخذ اللي بيحتاجه، والشاب فلان هو من يتكفل بكل شيء بشكل سري دون معرفة أي شيء، وكأنه ما حدا رح يعرف. يعني كلام طيب، شكرا لك يا سعد على هاي الرسالة، وهذا الخير موجود. يعني برجع بقول ما رح يكون في مكان ناس بتستنى والله فلان ولا فلان، خلص اعمل الخير وتوكل على الله، اعمل خير وتوكل على الله. يعني اللي بيسيئك انه الناس دايما بتشكك في النوايا، يعني واحد بقول فيش فيها اشي لله، تخيلوا لوين وصلت فيه. حط استغفر الله، خليني ساكت، انا مشكلتي لساني طويل في بعض الاحيان، نيحي محمود اللي بضبطه هيك شوي. الله يجيب لي فيه الخير. يسعد صباحكم جميعا. محمد سمارة يسعد صباحك بقول المبادرات بس من أفراد ربنا يجزيهم الخير، الشركات ما إلها دخل للأسف بصمود المواطن. من أيام الكورونا إذا بتتأخر يوم دفع فاتورة بيفصلوا الخط، بدك إياهم يسامحوا، هذا واقع مر للأسف. الوضع اللي إحنا فيه خلانا نشحد، وبالآخر الحمد لله وجود بعض الناس الطيبة اللي فيها الخير. الخير ما بينقطع بإذن الله رب العالمين، بإذن الله ما بينقطع. أخونا باسل المصري بقول صباح الخير، اللي بده يسامح ينزل على المحكمة يخرج اللي محبوس على مبلغ بسيط مثل 500 شيكل، كل واحد حر أخي باسل بالطريقة اللي بده إياها بيسامح، ما منشرطش على الناس إحنا. يعني زهير أخونا أبو زهير رشيد لبادة بقول أبو العز للأسف الكل بده يحط ابنه باب المدرسة وحسب كلامه طز بالبقية، المهم إنه هو يوصل ابنه والله لو رد التانين، بيحكي عن أزمة اللي موجودة. يسعد صباحكم، صباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يبارك في عمرك ويسعد صباحك، كيف مرت الساعات الماضية؟
1: يعني ميدانيا نستطيع القول بأنه كان في هدوء نسبي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. طبعا كان صبيحة السبت ويوم الجمعة كان في عدة استهدافات هنا وهناك وارتقى عدد من الشهداء، ولكن يعني نستطيع القول بأنه منذ ظهر أمس حتى اللحظة هناك هدوء نسبي من ناحية الشهداء وعدد الشهداء، ولكن القصف والتدمير وتحليق الطائرات ما زال مستمر في مختلف مناطق قطاع غزة. يعني يمكن آخر حالة استشهاد وثقت كان صباح الأمس لسيدة حامل ارتقت هي وجنينها بنيران قوات الاحتلال في خان يونس، ويعني طبعا نتحدث عن استمرار إطلاق النار العشوائي هو اللي بيسبب أحيانا ارتقاء شهداء، يعني من دون استهدافات مباشرة، إنما إطلاق نار عشوائي يؤدي إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. هذا أولا. ثانيا كان هناك تصريح للدفاع المدني سامر أنه خلال أمس فقط استطاعت طواقم الدفاع المدني انتشال جثمان 13 شهيد من مناطق مختلفة من مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقال الدفاع المدني أنه منذ وقف إطلاق النار أو ما يسمى وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي حتى لحظة الدفاع المدني انتشل حوالي 650 جثمان شهيد. طبعا ما زال الدفاع المدني يذكر أنه حوالي 8000 جثمان ما زالوا تحت الأنقاض، جزء منهم اختفى تماما وجزء منهم الاحتلال طبعا عندما سرق الركام والأنقاض شرق الخط الأصفر، يعني أبات من المستحيل العثور على جثمين هؤلاء الشهداء اللي موجودين شرق الخط الأصفر.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع الوضع الميداني عمالنا بنشوف صور مرعبة للحياة اليومية، أنا دايما عفوا بنشرها على الأقل على الستوري عندي، يعني منوع جدا، الكبار السن اللي ماشيين حافين بيحملوا قلان المي، الأولاد الصغار، الولد اللي بعيط لما وصل دوره على التكية وما ضلش أكل، المرأة اللي واقفة وحاملة صور أولادها والكل تركها بنص الساحة، يعني الوضع مرعب.
1: صحيح، يعني في كل مكان بتلاقي قصص في قطاع غزة صعبة. يعني حتى اللحظة كما قلت لك الاحتلال يحاول قدر الإمكان إنه كل شخص فلسطيني في قطاع غزة، كل عائلة فلسطينية يكون في إلها معاناة. يعني والله مثلا منطقة بتكون المي عندها فيش مشاكل، مي وفيرة، بتلاقي عندها مشكلة في الغذاء مثلا أو في التعليم، مش منطقة فيها التعليم سيء فيها مثلا أو مثلا تعليم جيد بتلاقي مشكلة المياه. يعني لازم كل منطقة في قطاع غزة، للأسف الاحتلال يجب أن يترك بصمته في معاناة الناس. فبالتالي موضوع مثلا المياه، خاصة إحنا ما زلنا نعيش أجواء فصل الصيف، صحيح الحرارة بدأت تتراجع نسبيا، ولكن بشكل عام موضوع المياه وموضوع الصرف الصحي ما زال يؤرق أغلبية مناطق قطاع غزة. حتى أن الأمم المتحدة تحدثت أنه حوالي 95% من الناس في قطاع غزة لا يوجد عندها أمن مائي، حوالي 90 أو 80% لا يوجد عندهم أمن غذائي، على أعتاب مجاعة دائما تحذر المؤسسة الدولية خاصة الأمم المتحدة. لذلك دائما نتحدث أنه رغم وجود صورة مغايرة في قطاع غزة، يعني بتلاقي والله في ناس بتنشر والله في مولات جديدة تفتح في قطاع غزة، في مثلا مشاريع اقتصادية كبيرة تفتح في قطاع غزة، هذا حقيقة موجود على أرض الواقع، ولكن حجم الناس اللي تستفيد من هذه المشاريع محدود جدا، لأنه غالبية الناس في قطاع غزة يعني لا تملك الدخول حتى لمجرد النظر إلى هذه المشاريع الضخمة في قطاع غزة. في طبعا تجار اغتنوا في هذه الحرب، في بعض الناس يعني بين قوسين سامر للأسف الحرب يعني كانت عليهم بشكل أو بآخر جيدة من ناحية ربح، ولكن عندما نتحدث أن الأمم المتحدة تقول حوالي 90% من قطاع غزة، من الناس في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، هذا مؤشر خطير أنه 10% فقط هم اللي قادرين في قطاع غزة على تأمين قوتهم بشكل يومي أو مثلا تأمين الحياة عندهم يعني نوعا ما جيدة، و90% للأسف معاناة صعبة جدا. اليوم المخيمات، نحن نستقبل مثلا فصل الشتاء عما قريب، الناس في قطاع غزة متخوفة، لا يوجد خيام جديدة لا تسلم مجانا من قبل المؤسسة الدولية، ولا خيام يعني ممكن يشتريها الناس الموجودة في السوق السوداء حتى لو كان سعرها غالي. إنه في فصل الشتاء يعني الخيمة اللي موجود فيها الناس حاليا مر عليها فصلين شتاء وصيف، لن تستطيع الصمود أمام هبة رياح متوسطة في فصل الشتاء. لذلك اليوم في قطاع غزة الناس عندها خوف كبير جدا من فصل الشتاء وما يحمله في فصل الشتاء. أضف إلى ذلك أنه سامر كل فصل الشتاء بمر على قطاع غزة بيكون أقصى من اللي قبله. ليش؟ لأنه لأمرين، أول شيء الغطاء الشجري اللي كان بيحجب نوعا ما الرياح عن أهالي قطاع غزة، اليوم الاحتلال طبعا والمباني أيضا اليوم الاحتلال سواها بالأرض تماما،
0: صحيح.
1: وبالتالي
0: فيش غطاء نهائيا
1: خفيفة ممكن تقتلع كثير من الخيام، هذا أولا. ثانيا لا توجد مقومات لتمكين هذه الخيام، يعني اليوم الشادر اللي كان ينباع قبل فترة بسيطة أقل من شهر كان بينباع ب70-80 شيكل، أول امبارح كان ب150 شيكل الشادر الواحد. يعني مثلا أنا قلت لك أنه قصف بجوار منزل أخي عشان يجيب 4 شوادر بده حوالي 500 شيكل، طبعا هذا غير بقية التصليحات اللي بيلزمها البيت، مثلا حيط مهدوم لازم يكمل هدمه لأنه بتخاف إذا صار في أمطار، وبعض السيول البسيطة في شوارع المخيمات ممكن تجرف جدران مهدمة أو أيضا للسقوط. لذلك قلنا سابقا أنه فعليا كل أسرة في قطاع غزة إذا ما عندهاش مشكلة في الموضوع الفلاني بيكون عندها أزمة في الموضوع الثاني. هذه سياسة الاحتلال مع أهالي قطاع غزة الفترة الحالية.
0: نعم، في ظل الوضع الحالي سياسيا نفس القصة، لا جديد
1: لا، فعليا الناس في قطاع غزة أبعد ما يكونوا اليوم عن متابعة الأوضاع السياسية. يعني قبل 2 أو 3 البعض تحدث عن موضوع اللجنة الإدارية، وأنه يعني طلعت بعض الكلام على موضوع حجم الصرف اللي تصرفه اللجنة الإدارية، ولم تطأ بقدميها يعني قطاع غزة حتى اللحظة. فالناس استغربت يعني أنه في حدا لسه بيحكي في اللجنة الإدارية، هذا أولا. ثانيا موضوع المفاوضات واللقاءات اللي كانت تجري في القاهرة وفي تركيا وفي قطر، كل هذا الأمر طبعا تراجعت أخباره ولا يوجد منه شيء حتى اللحظة. يمكن الانتخابات الإسرائيلية هي أكثر ما يتابع اليوم أهالي قطاع غزة، يعني حتى الانتخابات التشريعية المفروض في شهر 11 في فلسطين الناس في قطاع غزة يعني لا تتابع أخبارها تماما، لأنه فعليا على أرض الواقع مستبعدين تماما أن تجري انتخابات، وإن جرت ستكون غزة خارج إطار الصورة للأسف، لأنه الأرض الواقع فعليا لا شيء ينم على أنه غزة تتحضر انتخابات. وبالتالي يمكن أكثر الأخبار السياسية متابعة في قطاع غزة اليوم يعني الانتخابات الإسرائيلية وما تتمخض عنه، خاصة حول قطاع غزة، لأنه هل لو فاز نتنياهو وحكومة اليمين استمرت، هل ستشتد القبضة على قطاع غزة؟ هل حيضمن 4 سنوات جديدة وبالتالي ممكن خلص يخفف شوية على قطاع غزة؟ لو نجح التيار الثاني في إسرائيل، هل من باب معاقبة نتنياهو يعني يخفف القبضة على قطاع غزة؟ كل هذه الأخبار هي اللي بتهم أهالي قطاع غزة اليوم للأسف. يعني الشأن الإسرائيلي صار المقدم على كثير من الشؤون السياسية سواء الفلسطينية أو في المنطقة للأسف.
0: للأسف الشديد. الله يسعد لي صباحك ويطلع جناحك يا رب. شكرا لؤي. شكرا حبيبي. صباح الخير. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM، وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام، وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. بدنا نقول يسعد صباحكم لبقية الإخوة المتابعين على صفحة البث المباشر، منقول لهم يسعد أوقاتكم. أخونا علي الشنتير، أبو حمزة الحلسة، أم لمار أيضا، عماد أحمد، أبو سامر مخلوف، باهر البحر، وصباح الخير لعبير طوقان، صباح الخير لعلام استيتية، أبو بشار سمارو، محمد سمارة، باسل المصري، صباح الخير لصلاح صالح الفران، أم شاهر، وأيضا سائر خويري، يسعد أوقاتك، أم العبد حمد، أيضا يوسف الزمار بقول له أي حجاز يعني يومك سعيد أخي لؤي، ما حدا يتحكم برحمة ربنا، رحمة ربنا تصل للجميع. حسن حبيش بقول بدنا من البلدية يسامحوا المواطن المعطر من رسوم المياه يا أبو العز. أشرف قنابيطة، كفى الزيات، يسعد صباحك، بتقول لا تطفئوا شمعة الخير بكلمة، ولا تحبطوا من أراد أن يمد يد العون لمن أثقلته الديون والحاجة، فرب كلمة طيبة كانت سببا في استمرار خير، ورب مساهمة بسيطة فرجت كربة إنسان. الله يسعد أوقاتك. فتوح الحواح، صباح الخير. سعد سعيد إسكندر، يسعد صباحك. وأيضا أم طارق رندا، يسعد أوقاتك. واصف جمعة، صباح الخير لك ولكل المتابعين الكرام. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة، وسدرا كنافة،
3: سدرا كنافة،
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سمن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-62-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
4: بندورة حمراء صلبة.
3: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لفلسطين وأهل فلسطين، صباح الخير لنابلس وأهل نابلس، صباح الخير للناس اللي انضموا لنا وعم بيسمعونا على 100.8 وحياة.بي.أس، للناس اللي بتبلش أسبوعها من جديد، وكل واحد فينا حامل هيك أمنية، حامل مسؤولية على كتافه، حامل قصة حابب إنه تكمل إن شاء الله أكيد بالنجاح مع بداية الأسبوع الجديد اللي عم نلتقي فيه إحنا وإنتو بيوم بيوم، اللي منحكي فيه شوي هيك عن حياتنا، همومنا، تفاصيلنا الصغيرة، وأكيد عن الأشياء اللي دايما شاغلة بالنا. صباح جديد بيوم جديد، وأكيد أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. دايما إحنا منحب نقول ونصبح ونحكي صباحكم أمل بالرغم من كل الظروف، صباحكم أخف من الأيام اللي مضت، وإن شاء الله تكون صباحاتكم أحلى من الأيام اللي رح تيجي. صباح السعادة لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، بسياراتكم، بأماكن عملكم، وين ما كان. صباح الخير كمان أكيد للمغتربين اللي بيسمعونا من خلال اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك أو على حياة.بي.أس. دايما تذكروا إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل.

أكيد بدي أقول صباح الخير لهندو، لا يسعد هالصباح، وكمان بدي أحكي صباح الخير لأم العبد، بتقولنا صباحكم نور وسرور. صباح الورد يا أم العبد، أهلا وسهلا فيكي. اليوم هيك خلينا نشوف مستمعينا الكرام، هل إحنا يعني عم منلاحظ إنه الناس أقل فرح؟ هل الناس بتشوفوها يعني أكثر، خلينا نحكي كآبة، ما عندي أحاول بعدين أحكي لهم عن الكآبة، كنت يلا أكثر تعبا مثلا، هل هذا كله له علاقة بالظروف اللي عم نمرق فيها اقتصاديا واجتماعيا، ولا السوشيال ميديا، ولا الأخبار، ولا صار الواحد بكل بساطة يعني هو شايل فوق طاقته فعليا؟ سؤال الحلقة لليوم، الله يبعد عنا وعنكم الكآبة، هل أنتم مكتئبين؟ يعني برأيكم الناس اليوم فعلا أكتر كآبة، ولا إحنا بس اللي عم نلاحظ إنه عم نتعب أكتر؟ وشو أكتر شيء مثلا بتحسوا ممكن يسحب الطاقة الإيجابية من حياتكم أو من مزاجكم؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، سؤال الحلقة لليوم، هل فعلا الناس صارت أكثر كآبة ولا لا؟ شو برأيكم؟ هل إحنا مكتئبين، ولا إحنا بس مجرد تعب عم نمرق فيه، ولا إحنا شايلين فوق طاقتنا، ولا الظروف؟ تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفاء محمود صباحكم ورد وفل وياسمين، الله يسعد هالصباح. أبو علي صباحكم محبة وسلام، صباحكم وطن يليق بأحلام أبنائه، إن شاء الله يا رب الله يعم هالخير بهالوطن بإذن الله تعالى. بيقول أبو علي طبعا الفلوس بتأثر على النفوس والعكس صحيح. تمام، سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، فعليا هل عم بتلاحظوا إن الناس صارت أكثر كآبة، أكثر تعب، ولا لأ؟ 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. طبعا ليش صرنا نشوف الناس يعني أقل فرحا، الناس يعني دايما شوي زعلانة حزينة، الواحد بيكون ماشي بس بالشارع وألف إشي براسه. 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ومرة تانية بدي أقول صباح الخير لكل حدا صاح اليوم وهو حاسس إنه محتاج بداية جديدة.

بدي اقول صباح الخير لابو فادي حبيش. صباح الورد يا ابو فادي، اهلا وسهلا فيك. كان نقول صباح الخير لنعمان هواش، صباح الخيرات على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم: هل بتحس انه الناس صارت اقل فرح اكثر كآبة، وشو السبب برأيكم؟ هل احنا عم نضحك قليل ولا بنضحك عادي بس احنا اصلا ناس تعبانه من داري التعب الابتسامه بس اذا هيك كويس؟ وشو اخر مره حسيتوا فيها بفرحه حقيقيه وشو كان سببها؟ 2379143. طبعا اللايف الموجود على صفحه راديو حياتي على الفيسبوك، واكيد ابو فادي بيسلم على الجميع. معلش خيرها بغيرها يا أبو فادي، إذا بدك بعت لنا إحنا منرن لك. صباح الخيرات 2379143. طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إمرامي عمران، صباح الورد يا إمرامي. بتقولنا صباح الخير من نابلس البلد القديمة، بتصبح علينا وعلى راديو حياة وعلى جميع العاملين فيه، بتصبح على زوجها سامر، بتقول له الله يسعد صباحك، على جميع الأهل والصديقات، وصباحكم معطر بالصلاة على النبي. أبو فادح باشي بيقول إن إحنا بنضحك على حالنا. تمام. تمارا بتقول إنه الناس دايما متعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية. هذا أولا، بتحسي حالك بتشتغلي وبتتعبي بس عشان تحصلي على قوت يومك، فبطلنا إحنا نفكر شو نعمل لقدام، أو نعمر أو نزوج، كل تفكيرنا كيف نوفر أكل وشرب وحاجات أولادنا وبشكل يومي. يعني بطلنا نفكر بمستقبل الأولاد اللي هو بالنسبة لنا مهم، لأنه أوضاعنا ومادياتنا على قد الإيد، فيش فائد لتفكير شو بكرة رح نعمل. بينما زمان الوضع كان نوعا ما أحسن من اليوم، يعني بتنزلي على السوق بتجيبي غرضين بتطلعي ملحوقة. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباحك.
0: أهلا.
1: صباح الخير لأفادي، صباح الخير للحاج عباني، ولا كمان أبو خالي أبو النمير مرزوق، وكل هالمستمعين لراديو حياة الرائع، لأنه هو رائع جدا بقيمه بأدائه بتصرفاته بالمواضيع اللي بتجيبوه هون حلوة بتجنن. هذه واحدة. تنتين، إنه الناس تعبانة، الناس دايخة، الناس محبطة. أول إشي من قلة الفلوس، من قلة المشاكل، من كثر المشاكل، من كثر الشوارع المستوطنين بالشوارع، فيش انبساط، فيش أي إشي. والمادة الناس تاحة، ساعة منقول السولار، ساعة منقول غير الخبز، ساعة منقول غير الرز، غير السكر. الناس وضعها على الله، الوضع تعبان، الناس من مرة ما في ضحك، ما في انتصاب. نضحك على حالنا زي ما قال أستاذي، احنا بنضحك بس من برا خارجيا، اما احنا من جوا مجروحين كثير. والله الوضع مأساة على العالم، الله يعين الناس. واخر مره انبسطت فيها لما طلعت مشوار غيرت جو على القدس، رحت على القدس وانبسطت بالقدس، هذا احلى مشوار شفته بحياتي، يعني بهالايام هاي التعيسه خلينا نقولها، لانه وضع القدس بتجنن وحزينه، بتلاقيها بتجنن القدس، انه ايه انت تروحي عليه لانك مشتاقيتي لتروحي. والناس لو قريبين لرب العالمين ويصلوا ويعبدوا الله ويخافوا الله، اهم شيء يخافوا الله، الوضع للناس بيختلف كليا. الناس صعبة، الناس صارت صعبين كثير. لا ان قريبين، لا بتقربوا من اخوة، لا بتقربوا من اهل، لا بتقربوا. البعد جفا، البعد عن الناس جفا، قاعدين بيبعدوا عن بعضيهم، بس مأساة حياتهم، بس بدهم شغل مصاري يجيب اكل وما باقي تبقى خلص. المنظر الكذاب اللي قاعدين بيعملوه قدام الناس فيش فارس.
0: ايوه
1: فارس. منقول صباح الخير لاختنا ام محمد النابلسي، الله يصبحها ويصبحها بانوار النبي، وكمان لعيد شعب الله، لاب مصعب ولمؤيد جود الله ولسامر الداموني وصقر حوراني والحج خالد علاء الخباص وكل شفيريت مخيم العين، مخيم العين، ولا إخوتي أبو الوليد أبو السعيد أبو فادي أبو شادي إياد النجار، وكمان أحمد النجار عدي النجار، ولأولادي ولزوجتي العزيزة، والله يصبحكم بأنوار النبي ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب، وللأستاذ آسم وأختنا الكبيرة إم سعيد.
0: أهلا، الله يسعد صباحك
1: ويعطيك ألف عافية ونهاركم أبيض. وكمان المدارس الجامعات اليوم إن شاء الله موفقين بعام الدراسة الجديد
0: إن شاء الله. نعمان، صباح الورد أنغام، بكل خير وسعادة، الله يصبحك بأنوار النبي. راضي بيقول إجمالا الناس ماكلة هوا من قلة المصاري. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المصاري أهم شيء في الحياة، هي اللي بتخليك تعيش وتتعايش في كل الظروف. نقطة وسكرنا على الموضوع، والله يهونها على الجميع. صباح ماهر، يسعد صباحك يا نغوم، صباح الخير. وفاء بتقول لي فعلا هذا الشعور منتشر كتير بين الناس حاليا، من الضغوطات اليومية المتزايدة، من التغيرات النفسية، والله يصلح الحال بأحسن حال إن شاء الله ويفرجها على الجميع. أبو عمر الدبكات، صبر جميل وبالله المستعان. ديما، يسعد صباحك أنغام. أكيد الناس أكثر كآبة هاي الفترة بسبب الأوضاع اللي إحنا عايشينها. إذن سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل بتشوفوا أن الناس صارت أكثر كآبة؟ أو هل الناس كئيبة فعلا؟ وليش؟ على 2379-143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير. صباح الخير ابو العز، شو الاخبار؟ عايشه بتقول معلش حلو الكواليس، يسعد صباحكم. بتقولي موضوع بالصميم، هلا بسالك اياه صراحه. احنا عايشين صح، لا بطلت غيرت رايي خلص. احنا عايشين يوم بيوم، بنخاف الواحد يتفائل وينتكس بعدها. هو الوضع الاقتصادي السياسي مضيق على عيشتنا ويعني مخلي بالنا مو هادي. وطبعا الحمد لله على كل حال، وربنا يفرجها على الجميع. أريج، صباح الوردات أنغامه، يا صباح الفلات. بتقول اشتقت لي، شكرا والله، وأنا أكتر اشتقت لك ونورت، عشان تعرف بس نورت الدنيا وأشرقت بوجودك. شكرا يا أريج، صباح الخير. 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل الناس صارت كئيبة أكتر؟ وإذا كانت إجاباتكم فليش بتحسوا إنه الناس هالقد يعني ما منحسها عم تفرح من كل قلبها؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة أو 2379143.
1: أجاوبك أنا.
0: جاوبي يلا. هلا تركتي كل إشي ورحتي لي على الفصول، تركت كل إشي بالحياة وراحت لي على فصل الخريف وفصل الشتاء. يا حبيبتي هو يجي بس فصل الخريف، بس يجي فصل الشتاء وما عليكي.
1: شو أعمل يعني؟ أنا جاوبتك يعني أنا في شهر 3 و4 تحسيني فل تفاؤل، عرفتي؟
0: لا يعني يعني هذا إشي بيرجع لك، صدمتيني بالإجابة. هند قال بتكتئب بس يبقى بلش فصل الخريف وفصل الشتاء، خلص هلا هي بتفوت بموضوع الكآبة. طيب صباح الوردات، إذن على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ان شاء الله. انا هذا اللي بس هاملي همه.
1: اه يعني عشان تكوني عارفه يعني.
0: بتعرفي هند انه انا ما بقدرش اعيش بجو الصيف.
1: اذا بناء على شو بدا عصورك عن الصيف؟
0: يعني انه يعني من نوع انا هذا بس
1: عارفه انه الصيف عندنا مزح قدام مصر.
0: اه بعرف
1: بمزح يعني.
0: مش عارفه شو بدي اقول لك بس انا بحبش الشمس.
1: يعني احنا عندنا الصيف هون بمزح فعليا بمزح.
0: انا
1: يعني هون ايش
0: انا ما بحب الشمس
1: يعني
0: معليش منغض البصر. شاكر بيقول صباحكم ورد وصباح خير لمدينته نابلس وأهلنا في نابلس، ربنا يحمي نابلس وأهلها. أريج بتقول آه والله الناس كتير تعبانة، بطلنا نضحك من قلبنا وصرنا نحكي الهم كيف يعني هذا اليوم بده يمشي. الأوضاع المادية كتير صعبة والظروف كلها صعبة، والله يعين الناس ويفرجها علينا يا رب. آمين. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: آمين يا رب العالمين.
0: آمين آمين.
2: الله يسعد صباحك يا غام.
0: وصباحك يا رب. صباح الورد.
2: كيفك؟
0: الحمد لله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا الله. الحمد لله الحمد لله على كل حال.
2: مين عشاق الصيف؟ يحكي لهم يلا باي باي خلاص اقعد
0: عبارك. والله كتير بحس أنا وثلاثة آخرون بس اللي منحب الشتاء.
2: ريحوا ريحوا عمي، الصيف بده حياة حلوة، بده شمات هوا، بده انبساط. ما قاعد بنابلس وبالضار.
0: لا لا ما لها نابلس.
2: لا فعليا احنا محشورين يا انغام، اللي بيطلع برا نابلس بيعمل مليون حصاد صار معه. هلا انا بقول لك الصيف حلو امتى؟
0: ايوه
2: لما تطلع على جبال اريحة براحتك، تشم الهواء براحتك، تنبسط براحتك، هذا هو الصيف. اما احنا الشتاء لايش؟ للكنكنه، للقعده بالبيت. بس احنا قاعدين بنقعد في البيت واحنا بالصيف يعني. فلا خلي الشتاء احسن.
0: خلي الشتاء احسن.
2: اه لا عرق ولا عباله ولا هم ولا بالعكس، بريده تدفي حالك عادي تقدر.
0: والله انه الشتاء نعمه.
2: الشتاء حلوه بجنن يا شيخ، انا بصدق هو يجي فصل الشتاء.
0: اه يعني انا مثلا ما بحب بالمره ما بحب الشمس يعني.
2: انا واحد من الناس مجرد ما صارت 15 10 برفع ايدي للسماء وبدعي يا رب طلع الدنيا شتاء.
0: ان شاء الله يا رب. الله يهدي بالنا جميعا
2: وبالكم يا رب. شو سؤالكم يا انغام؟
0: ولا اليوم سؤالنا ليش الناس كئيبه؟
2: ليش الناس كئيبه؟ طولوا بالكم يا عمي، هاي بلادكم.
0: يعني ليه الناس بتحسها صارت يعني اكثر كآبه؟ ليه الناس عم يعني؟
2: والله يا انغام شوف الكآبه تصنع.
0: تصنع. حلو اوكي
2: فعليا يعني. يعني انت بامكانك بين اربع حيطان تعمل لحالك انبساط وتفرح وتغير اجواءك. الشرط. ولكن هي كبلاد فعليا من 3 سنين البلاد ما بتفرجينا الا الكآبه. ولكن اصنع لنفسك السعاده يعني، في ايدك بتصنعها يا اخوي. ممكن صح. ممكن مثلا تلاقي الاشي اللي ببسطك، كزدوره مثلا تنزل تكزدرها بتشم الهواء. بتفكر بتغير جو بترجع بتنبسط. هي صح الدنيا قله اشغال والوضع سيء وغلاء اسعار والمعيشه صارت صعبه جدا، والواحد صار همه بس يفكر بكيف بده يطعم اولاده ولا يدرسهم، واحنا معناهم بهالحكي.
0: صح صح.
2: ولكن مش شرط انك تكتئب بسبب هذا الاشي. لانه الاشي مش بس عليك لحالك، على الجميع. البلد كلها بالوضع المأساوي هذا، بدنا نتحمله وبدنا نصبر.
0: طبعا اكيد.
2: مش دايما المطار اللي بتصنع السعاده. ماشي
0: صح.
2: باريس احلى من نابلس، بس لا نابلس انضى.
0: طبعا. شو جاب باريس لنابلس؟
2: وعارف ناس نابلس اكثر. يعني فعليا لما تتغرب بتعرف شو قيمة البلد اللي انت كنت فيها.
0: والله
2: الغربة شوفي فيها مصار وفيها امان وفيها حياة حلوة. بس رح تفقد شغلات.
0: صح صح.
2: رح تفقد العيلة واللمة، وحتى لو فيش لمة رح تفقد انه مثلا بالسوق الشرقي، انا شغلي بالسوق الشرقي.
0: ايوه.
2: لما انزل الصبح محل بفوت عليهم صباح الخير، ايش يا جار، ايش يا راح، ايش يا قلبي. هذا الاشي راح ينفع
0: طبعا
2: الغربة. ولكن انت بتقدر تصنع سعادتك بايدك. تصنع.
0: صحيح.
2: وهذه وبدنا نطبع على الاخ القائد حازم صبح ومحمود الخراز، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
2: بعد سفرته ومبارح حكينا لاميره انه ببرنامج المسامح كريم هذا اللي عملوه في البلد عنا، انا سامحت حازم صبح بالخمسين اللي بده اياها مني.
0: طب منيح، خطوه ايجابيه. الله يهدي بالكم.
2: شوفي ركزي الخمسين اللي انا بدي اياها.
0: ما انا ركزت
2: اللي هو بده اياها مني، سامحته فيها.
0: ما شاء الله قلبك كبير.
2: وبتمنى حازم يكون سامعني عساس يسمع السماع اللي أنا سامحته.
0: هلا إذا مش سامعك أنا بقول له.
2: والله يا ريت.
0: خلص خلص ماشي.
2: قولي له عبد الله سامحك بالخمسين اللي بدك إياها مني.
0: خلص ولا يهمك.
2: ويعطيك ألف عافية.
0: صباح الورد. يسعد صباحك. رافع بيقول صباح الخيرات والمسرات، الناس كئيبة من المعيشة الصعبة، الله يكون بعون العباد. عبير بتقول يسعد صباحكم، كتير من الناس بيحسوا بالكآبة بسبب الأخبار المزعجة، الحروب، قلة الزيارات واللم العائلية، وهي مع هند ما بتحبه لفصل الخريف لأنه كله كآبة. مش شرط الخريف بس ما للشتاء. تمارا هي بتقول الخريف والشتاء بيجيبوا الهواء، فيش بعد هواها على الفاضي. تمارا تحوليش. أريج أنغامه هي من الثلاثة الآخرين اللي بيحبوا الشتاء، هي مثلي أبدا ما بتحب الشمس والشوب وجوها وأجواءها الشتاء والمطر. إحنا هيك متفقين أريج، أنا وياك متفقين لآخر رمق يعني الصراحة. صباح الورد على 23791143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك، مع إنه الناس يعني بتنبسط بس تشوف أشعة الشمس، لكن في ناس زي فعليا الشمس نفسها بتضايقهم. و صباح الخير. ايش اللي مش ايش صار نضحك بهيك امور؟ ان كبر همك اضحك له يا عمار. صباح الخير على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك وعلى 23791143. ام طارق يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. انت اللي بتصنع السعادة او الكآبة، فاحنا شو بدنا نعمل؟ هاي حياة وبدنا نعيشها والحمد لله على كل الاحوال. واريج بتقول والله انه عبد الله كلامه صح 100%. ويوسف بيقول يسعد صباحكم جميعا. طيب هيك عارف يا عبد الله ايش بصير باللي بترك البلد؟ ليش بدك تترك البلد؟ بده يجرب. التجربه خير برهان على انه يثبت كلامه. عبد الله يا يوسف صباح
3: يوسف يا حلو ما بدوش اياه الواحد.
0: صباح الخير. طيب ما بقول لك خليني اقرا هذا تحت الهواء عشان اشوف يعني طلعوا ترندات اللي مسامح. هو مش ترند، ليش مسميينه ترند؟ هي حملة لطيفة ظريفة طلعت عشان اللي المتعثرين الناس تسمحهم. هلأ في ناس حولته لترند، في ناس حولته لهاشتاج شو بعرفني. يعني طلعوا ترندات اللي مسامح كريم، الكمبيالات والشكات بيحرقوهم. طب وين مقاولين؟ ليه مخصص في نابلس؟ طيب نابلس واللي بيأجر الشقق في نابلس يسامحوا الناس. بدك المقاول اللي يسامح الناس؟ طب بلكي هو مش متعثر الشخص اللي مثلا مشتري منه. وين شركة الاتصالات البلدية جوال المؤسسات يسامحوا الناس؟ اللي بده يعمل خير ما بيحكي. الحملة هاي منيحة على الناس، بس وين الشركات والمؤسسات والبلديات عن هاي الحملة؟ والله أنا شايفتها كتير ناجحة الصراحة الحملة، والحمد لله بعد ما شفنا بوقتنا الأوقات إنه كل واحد اللهم نفسي، نجت حملة تفرجينا لا إنه لسه الخير موجود بالبلد. ناخد اتصال. صباح الخير
4: أنغامة.
0: أهلين صباح النور
4: وصباح التفاؤل وصباح الرضا ويا رضا الله ورضا الوالدين.
0: اللهم آمين.
4: بدي أحكي لعبد الله هاي البلاد بلاد عطاء وبلاد تضحيات وبلاد أهل الرباط، اللي بده يسافر يسافر واللي بيهاجر يهاجر. لأن هاي البلاد خيط أنغام لسه فيها نخوة
0: أيوة.
4: وشرف أكثر من البلاد اللي برا.
0: نعم
4: بقضي إذا بدي أروح عند فلان أسأل عن فلان. الناس بتقول لك طبعا هلا انا بدي مثلا على عصير واسال وين فلان، بسال فلان ولا هي جار هي فلان غاد ساكن. بس في دول يا انغام وفي بلاد عندنا رغم تسال عشارق والله العظيم ما بقول لك. هاي بلاد انا بقول احلى بلاد ومن ارخى البلاد ومن ارخى البلاد.
0: ايوه
4: انا هيك برايي، انا هذا رايي الشخصي.
0: تمام كل الاحترام.
4: وثاني إشي أنغام اللي طلع حكى ترند صدقا أنا مع الحملة وكل الاحترام لجميع الناس اللي بتسامح كل احترام لهم، بس أنا صدقا أنصرت عمالي بشوف هاي كل ترندات. خيت أنغام اللي بده يسامح أنا ما بستنى إني أروح أعلن على الفيس، أنا بدي يعني وأنا بدي من الناس وفا أنا أروح وكله على الفاضي. إنساني أنا هذا كله هبل بهبل اللي بصير عماله. أنا مع التسامح بس انا بدي اسامح حقيقه. انا بدي اروح عند فلان قال له سامحتك بتقول ما بزبط. علاء الرماوي طبعا انسان محترم وراقي ولما بادر بسميه، بس احنا صدقا بنعمل ترندات على الفاضي. أنا هذا رأيي الشخصي. ولا لك ترند كل احترامي له. أنا هذا رأيي الشخصي عن غام.
0: كل الاحترام لرأيك الشخصي.
4: ويسعد
0: صباحك يا هلا.
4: صباح الخير لكل إنسان بحب الخير لنابلس، وكل إنسان بحب الخير لفلسطين، وكل إنسان بده يسامح بني آدم هذا بينه وبين رب العالمين.
0: ونعم ونعم بالله.
4: وهي الشغلات زيها يا نغام.
0: ونعم بالله.
4: ويسعد صباحك يا رب.
0: يا هلا صباح النور. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. طب بلكي اللي أعلن إنه سامح ليشجع غيره مثلا.
3: لا لا هو حدا بفرق، فاهمة؟
0: أكيد أكيد.
3: بس الموجة ما هي يعني هي أصلا ناس مش سوية، عرفتي؟ هم اللي خربوا الموضوع. هلا إحنا موضوع هلا يعني 100% على الراس والعين، وعرفتي هو بيحكي لك أرقام بيحكي لكيش ناس، بس في ناس ثابت على الموجة.
0: ما هو هذا
3: وهي أصلا عندها مشاكل.
0: ما هو هذا مش سبب عشان أصير أحكي إنه الحملة ترند، وأنا ما بدافع عن حدا. ما بدافع عن حدا. أنا بقول إنه بلكي اللي عم بيعلن عشان يشجع غيره، يعني خدوها من هاي الجانب، وفي الله بالآخر. يعني ناخذ اتصال. صباح الخير.
5: السلام عليكم. صباح الخير إليك للمستمعين.
0: وعليكم السلام. أهلا يا شادي.
5: الله يسعد بها الصباح. أنغام صباح الخير لكل عندك، كل بيسمعونه واللي بيشاهدونه.

0: بسأل الله رب العرش العظيم انه يتقبل مني صالح اعمالنا من الصغيره للكبيره.
1: الله يسعد صباحك.
0: اللي بقدم شيكه واللي بقدم مليون شيكه بسأل الله انه كله في صحيفه وفي ميزان حسناته
1: ان شاء الله.
0: وكل حدا بيعمل خير بهالدنيا بلاقي عند ربه، واللي بحب يعمل إشي لله تعالى أو إشي رياء كل هذا بيد رب العباد.
1: نعم.
0: لا إحنا نحاسب ولا نحن نكون بدار رب العباد حاشانه ويا سمح الله ولا قدر الله يطلع هاي الكلمة منه.
1: نعم.
0: بس الأصل خلت الناس لحالها. أنت يا جماعة الخير اللي بتحكي بسلبيات أي موضوع بيصير بها البلد خلت الناس بحالها. في ناس هي حرة، هي حياتها، هي الله خالقه إنه بس ينتقد، فيش عنده إشي إيجابي، كله سلبي، هو هيك الله خالقه. هو مخه هيك.
1: صح.
0: وفي ناس كل حياتها إيجابية.
1: صحيح.
0: يعني هلا الدكتور سعد الحجر الله يرضى عليه لما عمل مبادرة ناقص مضيفة خط بده عشان البلدية، بده عشان مصلحة الخطة، بده عشان الدعاية مش عارفة. بعد ما نزل انتخابات ما خدش النجاح، بعدين عمل أكثر من 30 نشاط على مستوى مدينة نابلس، أكثر من 30 نشاط. يعني القصد في ناس كثيرة بس بحبهم ينتقاد. انت ذكر لما عملت مبادرة برمضان انتقدوه، أدهم عمل مبادرة انتقدوه، أبشام عمل مبادرة انتقدوه، سامة بيعمل انتقاد، هيك معاذ بيطلع بيحكي بموضوع مبادرة بينتقدوه. انت هيك الناس، في ناس هيك الله خالق
1: طبعاً
0: بس عليها تنتقد ما بتحكي إيجابي. فبيعمل لما اليوم الأخسام لما يحكي مع علاء كبرات بقول له أكثر من 50 مليون شيكل ديون تسامحة، بقول لك في ناس صورت، في ناس الله بيعلم كذاب. ما كان ماله، خلي عند الله منه الله، خليه يطلع تحكي.
1: يعني هذا اللي بنقوله.
0: انت امسك 10 شيكل من جيبتك روح حط صندوق جامع، او امسك 10 شيكل روح حط نضال الايتام.
1: صحيح.
0: قول اني منك بينك وبين ربنا.
1: صح.
0: يعني دائما في تنافس ايجابي.
1: صحيح.
0: اللي شفناه احنا من يومين ثلاثة
1: يعني ربنا الوحيد اللي بيعلم بالنيات، كل واحد على نيته فعليا.
0: 100% خيتي
1: خذوا الاشي بس يعني اللطيف بالموضوع.
0: انا ذيك لما احد الاخوان قال بدي اعمر جامع مصر، كل الاحترام له، فلان عالم كل الاحترام
1: طبعا.
0: وفي ناس قدمت كثير ما اعلنت.
1: صحيح.
0: في ناس بتعمل صيانه بالبلد ما بتعلن، في ناس بجوامع ما بتعلن.
1: صح مزبوط يعني
0: في ناس بتحب تعلن. يعني في واحد لما بقول انا بدي اعمل كذا عشان يعمل ايجابيات، يعني ما بقوله
1: عشان يشجع يعني غيره مثلا
0: 100%. يعني لما اخونا نور حلاوه وطلع على واحد اثنين ثلاثة عدة شغلات مثلا قروض او ناس تحتاج ادوية، الناس كثير تفاعلت معه، وناس كثير صارت تطرح في مناطق ثانية. في مرات في ناس مؤثرين خيتي تطلع تحكي بالمنطق، تحكي بالايجابي.
1: نعم.
0: احنا ناخذ نادي الزاويه. وبعدين يا جماعه الخير المؤثر اللي زي علاء، اللي زي موك، اللي زيكم، اللي زي طاقم راضي حياه، زي طاقم شباب حسين، زي معاذ، زي ناس صحفيين ما شاء الله، زي الاء، زي مي، هذول المؤثرين، زي ابو العبد الاخبار، هذول المؤثرين. المؤثرين اللي بيطلعوا بيحكوا كلمه الحق، اللي بيطلعوا بيقولوا للناس اللي بدنا نعمل خير.
1: نعم.
0: احنا من هاي الزاويه انه نتطلع، مش والله نتطلع واحد على الله يعني تعليقات
1: سلبية.
0: يعني بقى واحد من جنين طلع حكي كلام منطقي بتاع صاحب محلة. خلع درينج بس بمنطق، حكي بمنطق حلو إيجابي، وقال يا عمي أنا بسامحت فلان، وسامحت في فلان ديش أسامحه. حكي اللي عنده.
1: نعم.
0: علي هذا لما حكي بيضعط مجال أنا أعمل زيه، إنه سامح ناس معينة.
1: صح.
0: إن شاء الله إن هاي المبادرة تمشي
1: يا رب. إن شاء الله.
0: يعني أسأل الله إنه تمشي بهالبلد إن شاء الله. نسمع إنه بكرة بعد المؤسسات حكومات الوزارات خصصت للناس المتعففة والناس اللي معهاش
1: إن شاء الله. الله يهدي بال الجميع يا شادي.
0: إنه تنزل بالبلدية، إنه تشوف الناس المتعففين الجد مش قادرين إنه يفتحوا معهم صفحة جديدة
1: إن شاء الله.
0: أسأل الله إنه هاي الأمور تمشي بالبلد. شوف
1: يا رب.
0: بالنسبة لموضوع الاكتئاب. شوف فيش حدا بموش بموضوع اكتئاب، بموضوع إنه نفيته تكون متدمرة أو كذا بسبب الأوضاع اللي إحنا نعيشها الاقتصادية والشكل عام.
1: نعم.
0: يعني اللي بحس حاله مكتئب ما يلوش إلا واحد
1: طبعا
0: رب العباد.
1: طبعا.
0: ما والله العظيم والله العظيم إحنا كنا بظروف صعبة، ما كنا إلا شايفين ربنا هو اللي شايفنا. اتجب بين ربك ودعي لربك وفضفض بينك وبين ربك وربنا بيفرجه.
1: نعم.
0: يعني أنا بعثت لك فيديو تاع الدكتور تاع العمره شفتي بليلة قاعد بطلع عمره، ثاني يوم كان بالمدينة تعرفيش كيف، يعني هو ما خرف حتى. يعني ربنا اللي بيبعث الأسباب، ربنا اللي بيغير، ربنا اللي بيجيب الأمور بأسرع ما إحنا نتصورها.
1: الحمد لله على كل حال.
0: حياتنا الحمد لله رب العالمين، ربنا بغيره. اطلب من الله سجود، ادعوا له ربنا يسامحنا، ربنا يخبرنا، ربنا يوقف معانا، وربنا رحيم
1: ان شاء الله.
0: والله يا اختي نغام ما يعني فيش حدا الا مر بالابداع، بسال الله ان ربنا يصلح الحال
1: وربنا
0: ويكون نفوسنا طيبه ان شاء الله.
1: امين.
0: فاحنا ايام مباركه هاي، واليوم طلابنا اللي نشحب التوجيه يلا اليوم كل عام انتم بخير، وان شاء الله سنه خير تكون بالجامعه
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله بعد 4 سنين نشوفكم متخصصين بكل مجالات التخصص العلمي، نشوفكم ان شاء الله بمراكز منيحه وطيبه
1: يا رب،
0: وان شاء الله وان شاء الله اولادنا السنين اللي بعديها. بس في لي مداخله بسيطه جدا يا جماعه الخير اللي بوزع توزيعات المناسبات، بتمنى منكم شغله التوزيع المصحف هاي ما توزعوها، لما المصحف مش لعبه. أنا بنت صغيرة بتحمل حاملة توزيع أبصر مجال تمطاحك المدرسة بتفاجئ وليه مصحف تزاول بين الأطفال مصحف صغير هذا اللي بزعوز رفتي هذا الصغير يكون محطوط زي سنسال. بتمنى إن من الناس انت يعني أنا بنتي بتلعب في بول لازم اللي بتلي هذا لعبة عمرها صف عمرها 6 سنين فبتعرف شو النقطة
1: خلاص.
0: بتمنى إنه نفتح عيوننا على هاي النقطة إنه ما نوزع المصحف ما بتوزع.
1: نعم.
0: المصحف هذا إذا بده يتوزع يتوزع على ناس كبار ومصحف يكون كبير.
1: أنا
0: بتمنى حتى إن التجار ما يجيبوا المصاحف الصغيرة لأنه مش راح أستفيد منه، شوف ده على السيارة ولا على الأصدار ومصحف بالألف. وبعدين ربنا قال ولا تهجروا المصاحف، يعني المصحف بدك تقرأ منه مش عامل واحد صغير، لا أنا راح أستفيد منه وراح أقرأ منه وراح ما إيش بدي أحطه منظر بالسيارة أو كذا، ما ربنا اللي بيحمينا.
1: صح.
0: هذا كلام الله لازم يكون محطوط في منطقة
1: محترمة
0: في منطقة أمينة في منطقة ما ينكثر عليها الغبرة.
1: نعم.
0: رسالة مهمة جدا لكل الناس حتى للتجار انه شغلة في المصحف الصغير هاي يعني ما بدي يعني.
1: نعم.
0: ان شاء الله ما تكون وسط وسامحين على التأخير.
1: لا ابدا يا شادي ولو ابدا. هلا هلا يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يعني اذا

0: ايش هندو؟ رفيق وين؟
1: يعني بالدنيا بتقسموا عن جد هيك تفصلوا لبعض من كثير مهم.
0: طبعا طبعا
1: يعني هي عن جد معبرة الأغنية.
0: طبعا نجاة بتقول أحلى صباح، أهلا أهلا. كتير ناس فعلا عم بيمروا بحالة بيحسوا فيها هيك في يعني ثقل نفسي أو كآبة هالأيام، وهذا مش مجرد وهم، هو ناتج عن تراكمات حقيقية عم بيعيشها المجتمع. والأسباب اللي بتخلي الواحد كئيب منها صعوبة تأمين متطلبات الحياة الأساسية اللي هي عم تخلق قلق وخوف دايم بالمستقبل، وأيضا أنك أنت عم بتعيش تحت وطأة الأزمات وما يترتب عليها من أمور سلبية. أيضا منصات التواصل الاجتماعي اللي بتعرض حياة الآخرين إنها مثالية، وهذا الشيء بيولد شعور بالتقصير وعدم الرضا عن الواقع. يسعد صباحكم. صباح الورد. وفاء بتقول هي بتتفق مع هند، ما بتحب فصل الخريف، كله كآبة وفي بعد الخريف الشتاء وبس. تمارا بتقول مع أنه الصيف كيف بس هي عندها الشتاء أجمل. عزام أكيد صباح الخير لنعمان. وعبير بتقول الشتاء عبارة عن كنكنة، عبير بتحبه. وشاكر عم بأيد كلام شادي، بيقول بالضبط كلامك 100%. أو عيد شكله مش شرط تطلع على الفيس، وكمان اللي بده يسامح ما بيطلع. وشوفوني يا ناس بس وين الشركة، مصر على نفس الصيغة، وين الشركات والبلديات عن هاي الحملة وإنه ليش هي مش مع الحملة. بس ما شفنا شركات وبلديات. بعدين اللي بده يعمل خير إيده اليمين مش لازم تعرف إيد الشمال عشان يكون ثوابه عند رب العالمين. كل الاحترام والتقدير لإلكم لطاقم الراديو. عبير بتقول إحنا الشعب خلقنا لكي ننتقد، يعني حتى لو كان الإشي إيجابي لازم ننتقد. تمارا مشي الواحد إذا ماشي بالطريق الصح ما يلتفت وراء، وخاصة للناس اللي بتهبط واللي مش خايفين على مصلحة البلد ولا المواطن اللي همه مثلا الفتنة. فقط هدول بالذات لا تعطيهم اهتمام، همشوهم وامشوا ربنا معنا أكيد. والنعم بالله. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أبو علي بيقول بالعكس النشر على الإعلام وشجع هذا الموضوع، شجع ظاهرة إنه الناس تسامح وتتنازل. صباح الخير. موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل يعني خليني أقول بتحسوا الناس كئيبة هاي الأيام وليش؟ من خلال طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة وأكيد على 2379143. وكمان سؤال خليني أشوف، يعني شو آخر مرة حسيتوا فيها بفرحة حقيقية؟ وإذا بتقدروا تقولوا لنا وتشاركونا شو كان سبب هاي الفرحة طبعا على 2379143.

0: إذن سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، هل خليني أقول هيك، يعني الناس زمان كانت سعيدة أكتر، يعني كانت تعرف تفرح أكتر، كانت تعرف تنبسط أكتر، ولا إحنا اليوم يعني مش عارفين نفرح أو مش عارفين نكون ناس سعيدين؟ هل هذا الإشي بيرجع كمان لظروفنا، ولا أنتم مع اللي بده يخلق جو كآبة بيقدر يخلقها بالرغم من كل هالظروف المحيطة فيه، واللي بيقدر يخلق جو سعيد حيقدر يعمله بالرغم من كل هالظروف اللي عم نعيش فيها؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل فعلا الناس صارت أكثر كآبة ولا لا؟ أيوة، بتسعد ورافق المتعوس بتنتعس. هاي من عندي، هاي بالضبط. جاور السعيدة بتسعد. اعتماد، يسعد صباحكم، أهلا يا اعتماد، كيف حالك؟ فعلا الناس مبينة تعبانة وكئيبة مضغوطة من هالظروف، وظروف الحياة تحديدا بالفترة الأخيرة سريعة صعبة، وفي عنا غلاء معيشة، عنا أخبار سيئة، يعني أخبار صادمة، الشباب مثلا عم تتوفى بأعمار صغيرة، يعني موضوع قلة اللمات بين أفراد الأسرة. والله زمان، يعني أو من زمان بتقولي ما حسينا بفرحة حقيقية نغوم. أيامك سعيدة، صباح الخير. طيب صباح الخير،
1: صباح الخيرات، good morning،
0: good afternoon، أهلا وسهلا،
1: good after full، يسعد صباحك. صباح جميع المستمعين راضي حياة.
0: الله يسعد صباحك،
1: الله يكرمك يا رب. مين قال فيك هيك؟ ما شاء الله عنك، يعني تطلع فرفوش على الراديو بس طاقة إيجابية، أنت وأسرة راديو حياة كلهم.
0: هند يعني بتقول لك
1: الكآبة يعني، بس في علاج بسيط، هي راضي حياة مثلا
0: اللهم لا حسد.
1: لا مو أكيد إن اللهم لا حسد، ما هو ولا في ناس سبحان الذي خلقها مغناطيس للطاقة السلبية، بيجذبوا كل إشي بيكدوا هذا وبعدوا جنبك بيخوا السم.
0: آه والله،
1: في ناس زي أفضالكم ما شاء الله عنكم، يعني فكرة الواحد يطلع يسمع الراديو ويسمع الكلام الطيب، المبادرات الحلوة، بس كمؤمنة هذا حلو.
0: لا الحمد لله، الله يقدرنا.
1: الحمد لله، الله يقويك يا أنا غانا، يعني الطاقة الإيجابية من عندكم ناخذها أكيد.
0: تسلم. حياة. تسلم تسلم يا رب،
1: الله يسلمك. أما الكآبة الموجودة عندنا من الآخر، يعني إحنا بدنا نغير المنهج اللي خلقنا فيه الله، فغصبا عننا بدها تختلف أمور بس. يعني أول إشي يفوت عينك الله، اطلع أحد البنت من قدام من النص. طيب. أول إشي الليل انخلق للنوم، أغلبنا ما شاء الله عنه صهرانين، فزادت الأمراض علينا، زادت الكآبة، الواحد بيتذكر كل أموره بعد الساعة 12 بالليل، فكر حاله روميو وفكر حاله ميت قصة، كن النفسية عندك تنهار، إلا في النوم بتعمل. أكيد الأهم من هذا الحكي كله إلا بالدين. يعني الدين اللي عندنا صاير نسبة منيحة سكر خفيف، والناس قاعدة يعني كل واحد بده ياخد دينه على هواه زي ما بده. هاي واحدة. ثاني إشي يعني مثلا الحمد لله أطلق أخونا على الريماوي، أستاذ ما شاء الله عنه، مبادرة جميلة جدا، نتمنى إنه أي حدا بيقدر إنه يسامح يحلي هاي الهدى، بس ما تطلعش ترند، يعني واحد مستف لي شكاته وبحرق لي. طب ما شكاتك ما هي هاي، يعني احنا بدنا نورجي الناس انه سامحنا بهالقد وهالقد. وبعدين مزبوط. اللي بدها مصاري بتسامح يا عبد الله هلال، مش اللي ما ياخذ مصاري.
0: انت كنت معنا على السمع، والله لسه بدي اقول لك.
1: لا اجتنا رساله بيقولوا لي يا عم عبد الله هلال مسامحك بالمصاري اللي بدك.
0: بالضبط.
1: تخيل ضبطت مع هاي.
0: خلص.
1: يعني احنا اللي ربنا ساتر بنفضحوش، طلعت انت فضحك حالك على الهواء، خلص يا عم نسامحك، نبرز انت منك قدام الناس كلها.
0: خلص يا عبد الله، هيك تسامحت.
1: اني سامحتك.
0: الله يهدي بالكم يا رب.
1: والله اسمع، برضو صارت شغلات حلوه، يعني هاي بينت قديش انه في عندنا ناس بتحب الخير، في تزعات للخير.
0: طبعا
1: برضو السوشيال ميديا ومقارنة حياتنا بحياة غيرنا، هاي أكبر سلبية وأكثر إشي بيعمل لك اكتئاب.
0: صح.
1: يعني أنا مثلا السيارة اللي معاي قديمة، بطلع سيارة ثانية، إذا ما كنتش راضي باللي الله قاسم لي إياه، ما عاد نفس الوقت عندي سعي.
0: نعم.
1: اللي أزيد وأحاول أن أجدد، بتختلف، ونصبح اخونا حبيبنا محمد السايح اللي دائما ما شاء الله عنه يعني بنشر الامل لهالشباب وبحكي لهم
0: يسعد صباحه.
1: الواحد دائما يكون زي ما بيحكوا زي ادهم الخروبه، ادهم يعني
0: فرفوش
1: ما شاء الله عنه يعني دينمو ادهم،
0: ما بقول له فرفوش
1: ادهم بجنن يعني ببث هذا، وماخذين قدوه احنا برضه عشان نكونوا بالصوره يعني بنحدى على حداه وبنقطع خطاه. وديننا دين تسامح يعني اقول لك ديننا اساسا بخليك تبعد عن الكآبه لسبب بسيط جدا اللي هو اقل شيء بتقدر تعمليه انت تبسمك في وجه اخيك صدقه يعني
0: مزبوط.
1: انت بتضحك بتاخذ حسنات كمان مثل انه بيقولوا والابتسامه الجميله سر الوجه الجميل، هي صار معها منك يا انفا مش هيك؟
0: بالضبط طبعا.
1: الله يسعد صباحك يا رب يعني، وحتى لو اسنانك مخلوعه عين اضحك، هي انا اسناني ماكلينها هو بضحك
0: منيح ماله
1: عادي
0: شو بعرفني، المهم احنا راضيين.
1: الله يسعد صباحكم جميعا
0: يا هلا ميت ورده صباح الورد اهلا وسهلا. عبد الله بيقول انه هو مضاد للاكتئاب، تعالوا هيو مبسوط انبسطوا معه يا مكتئبين. يوسف كل انسان بتيجي عليه فتره خلص بيكون مش بافضل ايامه نفسيا، فما بالك بهيك ظروف اقتصادية وسياسية من قتل اعتقال تهجير، أكيد النفسيات بدها تكون صعبة، فربنا يعين العباد. اللهم آمين. صباح الخير.

طبعاً مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم. وسؤال الحلقة مرة تانية، بتحسوا إنه الناس كئيبة هاي الأيام وليش؟ وإمتى آخر مرة ضحكتوا من قلبكم؟ وهل عن جد يعني إحنا عايشين وإحنا متعبين نفسياً؟ على 2-3-7-9-1-4-3 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: غنيت أغاني في حبه كده وقعني القوي.
1: ما أنا حاطة يا تمارا ليش؟ يعني ليش الناس صارت كئيبة؟ يعني أنا حاطة ليش؟ فهي بتقول إنه حول السؤال أنغام حول السؤال ما سبب الكآبة. الكآبة هو البعد عن الدين، قطع الأرحام، كثرة انتشار الفتن، وماشيين على البدع اللي ما ذكرت لا بسنة ولا بقرآن الكريم. عم تحكي كمان إنه عنا قسوة قلوب، ما في عنا رحمة، ماشيين بالمظاهر الكذابة لإرضاء يعني الناس، وإحنا بالأساس مش راضين فيها داخلياً، وبيننا وبين أنفسنا كمان مش قابلين فيها. كثرة النفاق والكذب والمصالح، قلة التواصل، اكتفينا بالرسائل. صباح الخير. إذن مرة تانية مستمعينا الكرام، بتحسوا الناس كئيبة هالأيام؟ وإذا بتحسوها كئيبة ليش؟ 2379143. طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام صباح الخير لكم مستمعينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.ps. وئام صباح الورد صباح الفوليا وئام بتقول والله الناس كلها كئيبة وحزينة من الأوضاع اللي بالبلد من غلاء المعيشة وقلة الدخل من فرص العمل القليلة الأجور المتدنية والله يعين الناس ويفرجها على الجميع يا رب اللهم آمين. بغتك شكلي.

خلينا نروح للفاصل، شو رأيك؟ خلينا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: مش سمع صوتي لأني شفت الخبرة برضو يعني ولا 10 سنين هدول على الهواء. صباح الخير، رجعنا لكم أكيد من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير طبعا لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. اليوم الأحد ومثل متعودين مستمعينا كل أحد بيكون معنا الأستاذ فارس أبو الحسن. اليوم عنا موضوع جدا جدا جدا مهم وكتير عم يعني بتكرر بموضوع الانفصال وبقضايا الطلاق، ولكن قبل ما نرحب بالأستاذ فارس، طبعا هو موجود معنا في صباح الورد والفل والياسمين.
1: يسعد صباحك يا أنغام، أنت وكل السادة المتابعين والمشاهدين والمستمعين، وصباح الخير يا أستاذة هند.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بس أنا وإنت وهند والأستاذ فارس أبو الحسن رح نسمع هذا الفيديو قبل ما نبلش بموضوع الحلقة، وسبحان الله كيف هو مدخل لحلقتنا.
1: حلو.
2: يلا.
1: سبحان الله.
0: ما كنا عارفين إن أنت رح تحكي بنفس القضية.
1: سبحان الله. يلا.
3: فيديو قامت الدنيا علي وما قعدت، قلت الطلاق تحت سن 8 سنين للأولاد ممنوع. دل سنوات الولد بحاجة لأهم شغلة
4: طبعا،
3: اسمه بالإنجليزي predictability، يعني أنا قادر أتوقع ردة فعل المحيط لأفعالي. خلق الولد بيعرف أنه أنا إذا بكيت أمي حتجي تطعميني، فأنا عندي توقع من الواقع.
4: صح.
3: كل ما الواقع قدر يلبي لي هذا التوقع كل ما أنا بحس بالأمان. كل ما حس بالأمان على عمر صغير خلايا دماغي بتتكون وبتترابط بشكل سليم. لما أنا فجأة أمي وباي وأنا عمري 4-5 سنين فجأة لقى صرت حالي باي بمحل وأمي بمحل وبدي روح عيش عند ستي، وفجأة بدي روح يسألني القاضي بدك تعيش هون ولا هون. كله هيدا مدمر لتركيب الدماغ. طبعا على عمر كبير فينا نرجع نظبطه، بس الأفورت اللي بيتاخد لحتى يزبط كتير جبار. صار عندنا مشكلة أكبر اللي هي الزواج الثاني بعد الطلاق الأول.
4: بالنسبة للأطفال،
3: بالنسبة للأطفال
4: استقبال شخص آخر،
3: استقبال شخص آخر. الأبحاث بتقول قد ما كان هيدا الشخص منيح يؤذي وحضوره الأطفال. لا نحرم ما أحل الله، يعني الطلاق حلال وبمحلات لازم الإنسان يبعد، ولكن حتى صيغة الطلاق قدر المستطاع تكون في لها توقيت سليم، تكون لها دراية، تكون لها طريقة تخارج سليمة راقية، عشان فعلا بالنسبة لنا الدنيا تفتقد للأسوياء. السواء بالدنيا المعاصرة صار كتير قليل عمل.
0: يعني وسبحان الله والأستاذ فارس أبو الحسن بالضبط ببعث لي بموضوع منقول أنغام اليوم بدنا نحكي عن الأطفال بعد الانفصال، وكيف يعني في أباء عم بيستخدموا أبنائهم في الخلافات بين ما بينهم، وإحنا بشكل عام مرقنا على هذا الموضوع بالعموميات، بس إحنا يعني ما تحدثنا بالخصوص. والطلاق قبل سن 8 سنين هل تتفق إنه ممنوع منعا باتا، ولا أصلا أنت مع إنه ضد الطلاق؟ يعني
1: لا، هو الطلاق أول إشي يعني إحنا ممكن يكون حل لمشكلة كبيرة ما إلها حل. يعني تنين مش متفاهمين، تنين مش قادرين يعيشوا مع بعض، عادي ما في مشكلة بالطلاق. المشكلة بما بعد الطلاق، باستخدام الأولاد، بالسيطرة عليهم، بتحريضهم، بكتير أمور تتعلق بالأولاد. ولا والصراحة إذا كان في هناك وعي ناضج في موضوع التعامل مع الأطفال بعد الانفصال، الانفصال ما بيأثر على الأولاد. بده يعني شغل طبعا، مش الموضوع مش هين، مش
0: طبعاً
1: مش بسيط. ولكن ممكن إنه نخلي أولادنا يتجاوزوا هاي المرحلة أو هذه المشكلة، خلينا نقول بأقل الخسائر،
0: في حال كان هذا الطلاق صحي يعني
1: وراقي ومحترم طبعا. في إحنا يعني رح نحكي في الموضوع هذا كيف ممكن يكون. أنا بدي أجاوب على سؤال الحلقة قبل ما أبلش موضوع
0: الكآبة.
1: أيوة صحيح.
0: طيب يلا، هلأ بتشوف الناس كئيبين وليش؟
1: شوفي أنغام، بصراحة هو موجود. ليش موجود؟ أنا برأيي لأنه إحنا حياتنا أصبحت مادية بحتة. نظرتنا مادية في كل شيء، في علاقاتنا، في تصرفاتنا، في يعني بكل يعني بنظرتنا للحياة. بس إحنا صرنا الواحد في كيف بده يشتري أحسن جوال، ويجيب أحسن سيارة، ويجيب أحسن بيت. بالضبط هذا هذه نظرتنا المادية هي جزء منها يعني نفسيا بنعكس على حالتنا بانه احنا دائما بدنا نقلد زي ما حكيت هن. دائما بدنا طبعا الطموح حلو ما طبعاً. بقول انه ولكن انت طموحك اشي وبين ما انه هذا الاشي يأثر على نفسيتك وانك تصير انت كئيب والله ليش انا ما قدرتش اعمل او اجيب او كذا. انا بالنسبه لي اقول لك هاي جوالي جوالي انا له معي 4 سنين وهي الحمد لله شغال 100%. لازم انا اطلع على واحد جاب جهاز اخر طرز مثلا ما بلزمنيش
0: برجع لقناعتنا
1: بس للاسف هذا انت لما انا يعني وانت موجوده بالجيل الشباب الصغار بتشوفي قديش انغام نظرتهم بس بدهم يسابقوا الزمن يجيبوا هاي الاشياء. طبعا هذا الاشي بده يعني يوصل الناس النظرة المادية البعيدة عن التراحم بعيدة عن هدف ارضاء رب العالمين
0: طبعا
1: يعني ابعدنا عن الروحانيات وصرنا متعلقين بالمادية للأسف. هذا سبب كبير
0: صح
2: عشان
1: أيوة صحيح
0: لأنه ناقصك لأنه بلزمك مثلا
2: لا حتى لو مش ناقصه مش بلزمك زي ما قالك طموحه حابب بس مش إنه هو علشان أنغام جابه
1: أيوة.
2: أنا بدي أجي عشان أنغام راحت أنا بدي أروح لا
0: صح
2: أنا حابب
1: صحيح. طبعا أنا برضو يعني هذا جوابي على سؤال
0: الحلقة
1: هلأ أنغام
0: نعم
1: لا في موضوع تاني طبعا انذكر عبر الإذاعة بجوز من يومين زمان خبر أذاعه أحد الزملاء في الإذاعة بتعلق في إلقاء القبض على عريس أثناء كتب الكتاب
0: بطوباس
1: المنشور نزله الشيخ عمار الضاهر طبعا أنا برضو بحيي الأستاذ علاء الرماوي اللي عامل حملته الإشي العظيم اللي كذا التسامح هذا إشي كتير عظيم وسبحان الله فكرة خلاقة ومبدعة
0: فرجانا قديش انه لسه احنا قادرين نتماسك
1: 100%
0: وهذا اللي كان مثلا سياسيا الاحتلال عم بيحاول صحيح. يعمله بس هو فرجانا قديش احنا قادرين نتماسك فعليا
1: 100% صحيح 100% كل الاحترام له لكل اللي استجابوا لهاي الحملة الإنسانية الطيبة
0: الحمد لله.
1: وهذا بقول كمان خيار للناس اللي هي بدها تسامح مش مجبرة انها تسامح
0: ماشي
1: ايش بدي اربطه في موضوع الشاب اللي راح يكتب كتابه مسكوه الشرطه انه انت رايح تكتب كتابك تدفع مهر وتدفع تكاليف زواج وانت مديون مزبوط
0: طبعا
1: هلا اذا رب العالمين اسقط عنا فرض الحج طالما انه احنا مديونين طب انت بدك تتزوج وانت مديون طب مش الاصل انك انت تسدد الدين اللي عليك بعدين تروح تتزوج وكيف اللي انا بصراحه يعني حتى انا بتناقش في كتير من القضايا هاي مع محيط يعني أنا في لي أصدقاء بنتحاور بكل المواضيع اللي أنا بطلع بحكي فيها سواء هون أو على السوشيال ميديا
0: تمام.
1: كان في سؤال مهم طب اللي زوجه كيف قبل يزوجه وهو مديون أصلا
0: هو هيك صار عنده الدين دبل يعني.
1: دبل 100% يعني. على كل أنا برأيي أنه أنت هذه أولوية 100% هاي في أولوية في الحياة أنا برأيي سد الدين اللي عليك أولى من ما أنك أنت تتزوج
0: سد الدين صح
1: بالضبط يعني سد الدين. لأنه اللي بده يتزوج بالدين يعني بيجيب أولاده على قول المثل الشعبي بالفايز المهم ستي
0: يلا
1: إحنا نبدأ في موضوع في غاية الأهمية
0: نعم.
1: والصراحة أنا يعني حبيت أحكي فيه لأنه كتير كتير كتير أنا من خلال مشاهداتي بالمحكمة الشرعية منشوف قديش إحنا في موضوع الأولاد يا أنغام في جرائم ترتكب بكل سبحان الله يعني تخاطر فالموضوع يعني يعني أنا معني بهاي الكلمة تخيلي أنت إنه الأب والأم بيرتكبوا جرائم بحق أغلى
2: ما يملكه
1: أغلى شيء في حياتهم اللي هو الأولاد
0: نعم.
1: من حي يعني هم سواء كانوا قاصدين أو غير قاصدين
0: صح
1: طبعا واللي أنت والله يا أنغام يعني شو بدي أقول لك صدقا إنه في مواقف في المحكمة الشرعية بتشوفيها بتبكي الحجر
0: طبعا
1: بتبكي على موضوع الـ الـ الـ الأطفال هدول الأبرياء اللي ما لهمش ذنب بهذا المشروع اللي أنت يعني التنين الزوج والزوجة بديتوا هدول الأولاد شو ذنبهم ما إلهم ذنب أنتوا طلعتوا فاشلين أو أنتوا أفشلتوا المشروع تبعكم. على الأقل هدول الأولاد. وعلى فكرة أنغام، الشريعة والمشرع ويعني وديننا ونموذجنا اللي أنا بعتبره يعني أسمى شيء في موضوع الأسرة وأرقى شيء في موضوع الأسرة، شغلتين كان حريص جدا جدا عليهم، تماسك الأسرة والمحافظة على ناتج الأسرة. ماشي
0: تمام.
1: فيش شريعة، تأكد تماما، فيش شريعة ولا نموذج حافظ على الأسرة زي النموذج الإسلامي، وما في نموذج رعى الأطفال زي ما رعاها النموذج الإسلامي. هلأ إحنا بدناش نحكي كيف نحافظ على الأسرة، إننا بنحكي فيها من فترة طويلة ومنضل. هلأ بدنا نحكي على هذا الناتج.
0: يلا
1: ماشي. طبعا إحنا زي ما حكينا موضوع الطلاق إشي عادي، يعني ممكن يوصلوا الطرفين لمرحلة الطلاق، وزي ما حكى في الفيديو إنه هذا إشي حلال ولكن ممكن يحصل. طيب كيف بدنا نتعامل مع الأولاد؟ هذا الناتج اللي إحنا جبناه لهاي الحياة، كيف على الأقل نوصله لبر الأمان،
0: وإنه ما يكون طرف نزاع،
1: ما يكون ضحية
0: أو ضحية،
1: ما يكون هاي هي طبعا طرف نزاع، هذا جزء من المشكلة. استخدامه في النزاع إما سلاح أو ساحة للحرب وللمعركة. طبعا احنا في كتير جوانب وأوجه لاستخدام هذه الأولاد والأطفال كسلاح زي ما حكينا أو ساحة. في أول الأوجه
0: لا بمثل عن جد لا والله ما تبعت انا ما شفت
1: لا حول ولا قوة الا
0: وقتلها
1: يعني هو عندنا مش مختلف اللي بقتل زوجته وبحرقها يعني برضو احنا انا شوفي هاي الحمد لله رب العالمين انا بعتبرهم هدول
0: قله
1: استثناء قلة. مش قاعده ولا عندنا ظاهره
0: هدول
1: انا بعتبرهم صدقا شواذ نفسيا اخلاقيا دينيا
0: كل
1: النواحي وعقليا حتى يعني هذا انا متاكد تماما هو يعني مش طبيعي
0: اكيد
1: انسان مش طبيعي اللي بيتجرأ انه يعمل هيك في وحده انت وياها في يوم من الايام اكلتوا مع بعض وشربتوا مع بعض وطلعتوا مع بعض وكل إشي مع بعض بوصل الامر فيك انك تقتلها وتحرقها يعني مش عارف انا بصراحه هذا
0: بفكر.
1: هذا مجرد من انسانيته
0: طبعا
1: بصراحة.
0: طبعا
1: وبنفس الوقت اللي بحرض وبسمم
0: اولاده
1: ماشي اولاده في افكار دائما انت بس بتذكر ابوك سيء امك سيئة ذكر كل السلبيات والمساوئ تبعت الطرف الثاني امام الاولاد جريمة
0: طبعا
1: زائد مرات كتير للاسف الشديد في بعض الاحيان بعض الاباء والامهات بحملوا الطفل مسؤولية فشل العلاقة يعني مثلا اذا كان الاب بحب ابنه او بعامل له اشي او كذا ممكن الام كردت فعل تقول له انت لولا ابوك عمل كذا ولا احنا ما تطلقنا تخيلي قديش هاي بتحمل الولد وزر وبتشعره بالذنب طول حياته انه انا كنت انغام انا بعرف حادثه جريمه ارتكبها ولد لانه كانوا الابوين يحملوا مسؤوليه فشل العلاقه كبر راح للمخدرات وقتل
0: قتل
1: حدا من قرايبه عشان المصاري وعشان يقدر يحصل على المخدرات
0: طلع ولا
1: ليش لانه
0: برقبه اهله
1: ليش لانه كانوا دائما يقولوا له انت سبب طلاقنا تخيل وين رموه قديش هذا الموضوع خطير جدا
0: طبعا
1: تشويه صوره الاب او الام عشان انا اكسب ود الولد أجيبه لعندي أكسبه لعندي ماشي وممكن يوصل الأمر في يعني في إنهم نزرع في الطرف في الولد إنه حتى يكره أبوه
0: لسه بدي أقول لك موضوع الكره كتير بيشتغلوا على هذا الموضوع
1: أنا صدقا أقول لك والله بشوف للأسف أولاد في المحكمة وبنات من كتر ما إنهم مغذيين ومزروع فيهم الكره. أقول لك الأب مسكين يعني بشقة بتعب يدفع نفقة وأجرة حضانة وأجرة مسكن، لما بيجي بقعد مع البنت أو مع الولد في المحكمة مشاهدة بترفضه بتسمعه كلام
0: حرام،
1: يعني نتيجة يعني اللي مزروع فيهم من بدي أقول حتى أنه ممكن يوصل فيه الأمر للحقد. استخدام الطفل كجاسوس أو رسول دائما، وين راح أبوك وين أجا وين كذا، احكي له يعمل لك كذا،
0: يجيب لك كذا
1: بالضبط 100% وبوصله رسائل وابتزاز ونقل الأخبار. هلأ في مرات كتير يستخدم الأطفال كسلاح كالتهديد، إنه إذا ما عملت اللي أنا بدي إياه رح أحرمك تشوف ابنك أو رح أحرمك تشوف أولادك. وطبعا هذا إحنا بنشوفه دائما في المحاكم وفي قضايا المشاهدة والاستضافة. إخفاء الأطفال مرات كتير في بعض الحالات، تخيلي أنت طبعا هذا موجود وأنا بحذر منه وحذرت سابقا، تخيلي إنه في عنا أهلنا في 48 بيكون في خلف ولد أو بنت من واحدة من الضفة الغربية، باخذ الولد جوا وهاتي جيبيه أشوف،
0: هاي صعب
1: جيبيه يشوف تشوفه أمه ولا يشوفه أبوه، يعني من أصعب الأمور تغيير إقامة الولد أو البنت في محل الطرف الثاني ما يقدرش يوصل عليه. يعني تخيلي واحدة تاخذ، بديش أقول في 48، تاخذه على منطقة في الجنوب وإحنا بالشمال ماشي، وما تصرحش عن عنوانها.
0: تقدر
1: تقدر طبعا، إذا تخيلي إنه راحت تزوجت في واحد من الجنوب مثلا وما بلغتش وأهلها بيعرفوش وين هي مثلا، في حالات موجودة بتغيب بتختفي، هاتي طلعيها، يعني بدك تجهز يعني تشغلي الأجهزة الأمنية حتى تقدر توصل لعنوانها ولا مكان سكنها.
0: وبيكون ابنها معها مثلا ممكن. طب برضو بتقدر هيك؟
1: هلا هي إذا تزوجت طبعا التفاف هلا ليش بتعمل هيك؟ لأنه زواجها بسقط حضانتها. هلا ما بدها تعطي الأب. أقول لك مشكلتنا إحنا بصراحة في هذا الموضوع غريزة الانتقام.
0: أيوة
1: بدها تنتقم من الأب. ماشي، كيف بدها تنتقم
0: من اولاده
1: بالاولاد؟ فبتاخده هلا ما بدها تعطيهم، يا عمي ماشي انت رب العالمين فتح لك حياه جديده ومستقبل جديد واسره جديده وممكن تخلفي والله يرزقك اولاد ماشي وبنات. طب خلص انت اديت الدور اللي عليك،
0: اعطيهم لابوهم بالزبط.
1: روحي شوفي حياتك، ليش تضلك اصلا انت ممكن هدول الاولاد ياثروا على زواجك الثاني. ماشي روحي شوفي حياتك،
0: يعني ممكن بالاول أمورك. يتقبلهم بعدين خلص بصير
1: 100%. هلا اولها ممكن يقول لها ما احنا مش شايفين هذا الشيء اللي بيصير، اولها بقول لها انت واولادك واهلا وسهلا فيك وبعمل وبسوي هذا بس اولها، وبعديها 100%.
0: لا
1: إجبار الطفل على الانحياز، هذا برضه صورة من صور يعني استخدام الأولاد كسلاح. مين بتحب أكتر، أنا ولا أمك؟ ماشي، مين بتحب، مع مين تعيش أكتر، معاي ولا مع أبوك؟
0: بيوتر الطفل هذا
1: طبعًا.
0: الكلام
1: وهلأ في مرات كتير إنه والله هذه بصراحة الأسئلة كتير من الأبايات بيسألوها ممكن بطريقة أو بأخرى، انا برفض هذا السؤال
0: إنه.
1: حتى مش بعد الطلاق، قبل الطلاق، مين بتحب اكثر انا ولا بابا؟ يعني هذا السؤال اللي بنسأل للاطفال والله ما هو صحي ولا هو مناسب، وانا متاكد تماما يعني انا قرات دراسات وابحاث نفسيه على هذا الموضوع، مش سؤال صحي للاولاد. انتوا الطرفين يعني زي ما بقولوها عينه اليمين وعينه الشمال للولد، ما بيصير تخيروه بين الاب وبين الام. وفي مرات كتير بتنعمل مواقف إنه لازم الولد يعلن ولاء لحد الطرفين، يعني عرفت كيف؟ وفي منهم يعني بيشتري ولاءه بالمال، أنا بجيب لك جوال بس حبني أكتر، أنا بجيب لك الشغلة الفلانية بس حبني أكتر. ومرات كتير يعني بكافئ ابني إذا برفض أبوه، تخيلي لما مثلا في المشاهدة ولا الاستضافة ام يعني الولد اذا راح على المحكمه ورفض يشوف ابوه واصر وما بدي اياك وكذا، لما بتروح بتشتري له حسنات، شطور انت ايوه بدي اياك هيك،
0: قديش باثر على نفسيه الطفل،
1: رح نوصل للتأثير. والله يا أنغام لما تقرأ الدراسات والأبحاث على التأثير المدمر رح ينصدموا الناس على فكرة.
0: طبعا لأنه عم يعني هو فوق ما هو بالضبط هو ضحية بدفع ثمن إشي هو ما عمله
1: 100%. حرمان الطفل من احتياجاته الأساسية لإجباره على يعني أنه يتنازل عن الطرف الآخر. التلاعب العاطفي بالطفل. تخيلي أنت لما برضو مرات كتير الأم بتبكي قدام ابنها ماشي على قديش هي عانت
0: مع أبوه,
1: مع أبوه. أيوة عشان تكسب عاطفته. تلاعب وابتزاز عاطفي يعني عادي. هلأ أنا والله بقدر إنه ممكن تكون الزوجة مظلومة وممكن يكون زوجها ظالمها ومعانية معاه وداي المر زي ما بقولوها عشان الأولاد تعيطيش قدامهم
0: ولا تدعي على حالك قدامهم.
1: أيوة ولا تدعي على أبوهم قدامهم
0: ولا تدعي على أبوهم قدامهم. بالضبط
1: مظبوط.
0: آه.
1: لأنه والله بيأثر على الأولاد.
0: طبعا
1: بيأثر.
0: طبعا
1: إشعار الطفل بالذنب. تخيل مرات كتير برضو إذا راح الولد عند أبوه وروح مبسوط
0: بتنكد عليه عيشته
1: بتشعره بالذنب.
0: آه.
1: أنا اللي ضحيت عشانك, أنا اللي بعت الدنيا عشانك, أنا اللي دقت المر عشانك. بتروح هيك بتيجي من عنده
0: مبسوط ومكيف. لازم يجي لك زعلان يعني لا حول ولا قوة. حرام الأطفال أحيانا.
1: والله همي بكي وهمي ضحي.
0: والله الأطفال عن جد ضحية
1: مرات كتير. يعني بتصور الزوجة أو الزوج حتى يعني بيصوروا حالهم كضحية للطرف الثاني أمام الأولاد, ويعني إنه هو دائما جلاد والطرف اللي عنده الأولاد هو الضحية.
0: طبعا.
1: وللأسف مرات كتير يشرك الأطفال في النزاعات القانونية والزوجية, مناقشة القضايا اللي بتصير بالمحاكم والطلاق والتفاصيل المالية أمام الأطفال. يعني مثلا والله إذا الأولاد عندها شفت أبوك مثلا والله في دعوة نزاع وشقاق طلقني ومعطانيش حقوقي, عمل سوى معطانيش نفقة بتكفيكم وبتكفل هذا. يعني أنتوا تدخلوهم بهاي المشاكل. طب ابنك شو بده يفهمه أصلا؟ هو شو اللي بيطلع لك وشو اللي ما بيطلع لك في المحكمة الشرعية مثلا؟ ليش تدخل الولد إشراكهم بهاي القضايا والنزاع؟ أصلا هم مش فاهمين شو يعني محكمة وشو يعني قاضي وشو يعني نفقة وشو يعني إجراءات, وبيطلع لك وبيطلع الكيش شو بفهمه الدخلي بهذا الصراع. طلب رأي الطفل في قرارات شو بعرفه فيها, يعني كبيرة عن وعيه عن مستوى تفكيره, أجرة مسكن أجرة حضانة في قضايا مالية. ومرات كتير للأسف يعني ما عندها مشكلة على فكرة تجيب ابنها يشهد بالمحكمة يعني عادي طبعا. لو بتقدر تجيب طبعا بالمحكمة ما برضو يسمعوا شهادة الأطفال خاصة يعني بالمحكمة الشرعية نصاب الشهادة معروف لا الأصول ولا الفروع بيقدروا يشهدوا. يعني ما بتقدر واحدة تجيب أولادها يشهدوا معها في المحكمة, ولكن صدقيني ما عندها مشكلة تجيبه يشهد. يعني لو بصح لها جيب الولد يشهد على أبوه بالمحكمة بتجيبه.
0: ما بتكون بتفكر بتبعيات هذا الإشي على الطفل.
1: ما بيفكروا, بيفكروا بس بالانتقام.
0: لا حول ولا قوة.
1: بيفكروا بعقابه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الإهمال والمعاملة التفاضلية. هلأ في مرات للأسف الشديد كمان هذه من المسها ولدي من الأولاد بيكون حصة أبوه. بتميز بينه وبين الأولاد التانين اللي هي بتعتبرهم حصتها, بتعمل أحزاب في البيت. هذا جماعة أبوه هذا جماعة أمه. طبعا وموجودة وموجودة والله يا هند موجودة وأنا شاهد عليها. ومرات كتير لأنه ولد بصف مع أبوه مثلا, يعني أقول لك أبوه شايفه مظلوم مثلا, بدافع عن أبوه في مرحلة من المراحل بصير هو عدوه اللدود. ومرات للأسف تخيل أم بتهمل وبتعاقب وبتشتغل في ابنها. ليش يا هند؟
0: ليه؟ عشان مبسوط؟
1: لا لأنه بيشبه أبوه.
0: تعرف أنا شو كنت مفكرة؟ لأنه مثلا متقبل مرت أبوه.
1: ممكن جدا.
0: يعني احيانا يعني بتكون هي شوي حنونه عليه مثلا.
1: صحيح.
0: يمكن الهدف
1: صحيح.
0: انه تكسب رضا زوجها
1: بدل ما تنبسط هي انه في اجد. يعني تخيلي مش بقولوا مرات كتير مرت الاب غضب من الرب مثلا. تخيلي انه رب العالمين يسوء لهذا الزلمه وزوجه محترمه بتخاف ربنا بتعامل أولاد زوجها زي يعني بدي أقول يعني خلينا أقول على الأقل ماديا زي ما بتعامل أولادها. بديش أقول عاطفيا لأنه هذا مستحيل. مع أنه صدقيني في نسوان ربنا الله في زوجات قادرة إنها حتى عاطفيا أقول لك والله في نساء لقيت أولاد زوجها قبل أولادها قبل أولادها
0: بالزبط
1: وقفوا. ليش؟ لأنه هي أعطتهم أعطتهم بصدق أعطتهم
0: وهم يقدروا
1: 100%
0: شو المشكلة؟
1: 100% ما في مشكلة.
2: حدا يعني شخصي ما ارتبقت هي
0: زوجها
2: فهي كانت مخلفة يعني أخذت قرار إنه يعني إنه هي إنه بدها تنفصل بس ما بدها تنفصل يعني على الورق خلص إنها بدها تنفصل هو ما كانوا عايشين برا إنه خلص هي ترجع هون هي وابنها بس إنها ما بدها تكون عندها انفصال عشان يعني إنه هو إنه خلص هو ما ارتبقوا بس هي مش ناوية يعني إنها ترجع
0: لزوجها لأولادها
2: للولد هو
0: أو للولد اللي
2: وكل إجازة بتروح هي والولد بتطلع برا لأنه أبوه ما بقدر بيجيهم بتطلعوا بيقضوا الإجازة
0: مع بعض
2: وهيك يعني عشان يضلوا نفسيا ما بيرجعوا فيعني بتحس إنه في ناس عن جد عندها مسؤولية
1: راقين صحيح
0: ما هو هذا اللي بنقول له هيك انفصال صحي الصراحة
2: يعني
0: لأنه بدهم مصلحة ابنهم كله هالابن طيب نعقد الأمور
1: عادي 100%
2: يعني بس إنه تعجبوا بزيادة على الأولاد شو ذنبهم يعني
0: صح
1: 100% صحيح. هلأ شوف يا ستي هذا اللي إحنا ذكرناه أوجه استخدام الأولاد سلاح أو ساحة للمعركة شو بضر الأولاد شو ماشي بدنا نستعرض الأضرار
0: يال.
1: أول ضرر نفسي ضرر في موضوع الضرر النفسي صراع الولاء تخيلي أنت الولد لما بيشعر حاله هو ممزق بين ولائين ولا أمه ولا أبوه وتخيلي أنه هو يوصل لمرحلة يقنعوه أنه حبك للطرف الثاني خيانة قديش بيأثر نفسيا شو بيعمل فيه
0: بدمره
1: 100% أنا قبل فترة هيك سمعت على السوشيال ميديا شغلة إنه يعني هم أقنعوه في البداية إنه يعني إلك بيتين بيت لبابا وبيت لماما وكذا وإلى آخره وبتروح وبتيجي ولكن ختامه كان مرير يعني إنه لأنهم هم ما أحسنوا التصرف مع ابنهم هو عايش نصين مشردين ممزقين
0: يا حرام
1: فأنتوا في موضوع الولاء طيب إذا كل واحد فيكم بشد فيه من طرف راح تعيشوا بهذا الصراع
0: طب ما في عنا مثلا يعني ما بعرف شو بدي أسميه بس حدا يكون يراقب زيارة الطفل لدار أبوه مثلا وكيف يتم التعامل معه وزيارة الطفل لدار أهله قصدي أمه مثلا وكيف تعم تتعامل معه ولا ما عنا هذا الإشي
1: لا هلأ شوفي بصراحة خلينا أقول سؤالك مهم جدا جدا يا أنغام أول إشي إحنا يعني ما بزبط إنه أحط أنا في كل بيت خاصة في يعني البيوت اللي فيها هاي الحالات موظف أو قاضي أو شرطي ما بزبط إحنا دورنا يعني كإعلام وكمختصين في هذا المجال ونشطاء خلينا أقول إنه نوعي الناس كيف لازم يتعاملوا هم هلأ إذا ما بيقدروا هم حقهم وحق الولد يستشيروا ناس أخصائيين كيف ممكن إحنا نتصرف
0: إحنا عندنا مشكلة بالاستشارة إحنا ما بنستشير
1: ما بالضبط لأنه إحنا بنعرف يعني
0: نعرف بكل إشي بالحياة
1: أيوه ما هاي لب المشكلة وزائد أنغام إحنا نبدع ونتقن تقمص دائما دور الضحية
0: طبعا
1: دائما أنا ضحية
0: فنانين فيها
1: 100% ودائما أنا بلقي اللوم على الطرف الثاني دائما أنا صح والطرف الثاني غلط هذه مشكلة عشان هيك إحنا نفجر بالخصومة
0: طيب بطريقة تانية ما في إشي مثلا إحنا كل فترة وفترة ممكن ناخد الطفل لما كان نسأله كيف كان مثلا زيارتك لأبوك حدا قال لك
1: للأسف ما في
0: ما عنا
1: هذا الإشي ما عنا
0: يعني بتخيل هذا ممكن
1: هذا دير بالك أنغام بده طواقم احنا في عنا في وزارة التنمية الاجتماعية دائرة مهمة جدا اللي هي دائرة حماية الطفولة، هدول بتدخلوا لما بيكون في مشكلة مع الطفل،
0: بس
1: ما بيقدروا انهم يقيموا زيارة الطفل لأبوه إنه لما راح كان الجو كويس كان كذا.
0: بالزبط ما
1: لا
0: في.
1: ما في، ما عندنا هذا الإشي، ما عندنا هذا. إحنا بنستعين في هدول الجهات لما يكون في عندنا مشكلة. عرفت كيف؟
0: لأني بحس لو كان عندنا هذا الشيء هذا ممكن يساهم ب يعني بإحدى الحلول للطفل أصلا من البداية، زي ما بيقولوها نلحق الطفل من البداية.
1: صحيح. طبعا تخيلي إنه صراع الولاء هذا بصيب نفسية الطفل، الشعور بالذنب برضو، انه مرات كتير الطفل بيعتقد انه هو سبب المشاكل، اذا كان هو ممكن هم ممكن التنين يتقاتلوا على مثلا مدرسة الولد، يتقاتلوا على لبسة الولد، قديش هذا الاشي بزرع فيه انه انا سبب المشكلة. برضو هذا نفسيا بيأثر، شعوره بالذنب. مرات يصاب الولد اللي فيه مشاكل وخلافات وصراعات في البيت بالقلق والاكتئاب. هاي العيشة في بيئة مشحونة بالتوتر والتحريض بخلق حالة من الخوف الدائم، انخفاض تقدير الذات. الولد اللي بيستخدموه كأداة بفقد قيمته، انه هو كإنسان مستقل، هو بيصير يفكر انه انا هي بتستخدمني، امي بتستخدمني، وابوي بيستخدمني،
0: انا لعبة بين ايديهم. مش هو اسمع بيكون مش عارف شو يحدد.
1: طبعا انا كل النقاط اللي بحكي لك اياها انغام صدقين يعني نتيجة دراسات وابحاث بمئات الألوف من الأطفال اللي كان في خلافات وصراعات أسرية، سواء عنف جسدي أو لفظي. انخفاض، حكينا انخفاض تقدير الذات، نشوة. أيوة. تشوه مفهوم العلاقات. الولد اللي بنشأ في بيئة الصراخ والضرب أسلوب ووسيلة لحل الخلافات، بيكبر على إنه هاي هي الوسيلة الصح إنه أنا حل خلافاتي ومشاكلي. عشان هيك يا أنغام، لما أنا كنت دائما أحكي 5% ولا 1% اللي كانت عنا أسر مطلقة، اليوم صفت عنا 25%. 25 كانت نتاج 1% اللي من سنوات.
0: صح.
1: اليوم 25 شو راح ينتجولنا؟ عيد
0: زيد زيدوا. طبعا.
1: فلذلك هذا الاشي احنا قديش بنحاول ننقذ اطفالنا رح ننقذ اسر اطفالنا في المستقبل.
0: طبعا.
1: وانا بنصح وانا بنصح هذا على الشق النفسي 100%. عشان هيك انا بنصح كل شاب وكل بنت بدهم يتزوجوا، مقبلين على الزواج، والله نصيحة لوجه الله تعالى ورح يقدروا هاي النصيحة،
0: ياخذوا دورات،
1: إما ياخذوا دورة أو يستعينوا بأخصائيين نفسيين.
0: ليش إحنا ما بنستعين؟ عنا مشكلة،
1: لأنه عنا إحنا رفض. إحنا بقول لك أنا أروح أنا مجنون؟ مش مجنون يا عمي، والله والله والله كلنا بدنا أخصائيين نفسيين، لأنه ما في عنا سواء نفسي يا عمي، كلنا عنا مشاكل
0: ضغوط وحياة.
1: بس مش بس إحنا مش مرضى نفسيين، ما عنا اضطرابات، ولكن والله الإشي عادي، ما في أي مشكلة،
0: ما خاب من استشار.
1: وأنا بحكيها بشكل واضح، كل شاب وصبية كانوا أهلهم إمهم أبوهم عندهم مشاكل أسرية، عندهم ضرب، عندهم تعنيف في البيت، عندهم طلاق، نصيحة قبل ما ترتبطوا وتظلموا حالكم وتظلموا الطرف الثاني، استعينوا بأخصائيين نفسيين يرشدوكم، يطوروا عندكم الإيجابية، يقللوا من السلبية. شغلات كتير ممكن تنشغل.
0: طبعاً.
1: انتو بدكم شغل.
0: أيوة.
1: باختصار. عشان كمان انتو ما تكرروش التجربة.
0: صح.
1: ويطلع أولادكم مشاكل.
0: صحيح.
1: الأضرار العقلية والمعرفية، هي حكينا عن الضرر النفسي، هلأ
0: العقلي.
1: عقلي. ضعف، ضعف التركيز والتشتت والانتباه. تخيل الولد بالمدرسة وين بيكون مخه؟
0: مع أمه وأبوه.
1: بس اللي عاملين لي مشكلة الصبح واللي عاملين مشكلة مبارح بالليل.
0: بندم على الساعة اللي إجا فيها على الدنيا.
1: 100%. تأخر النمو المعرفي.
0: طبعا إحنا بنحكي عن أطفال تحت عمر مثلا خليني أقول 10 سنين 12 سنة. هلأ الأكبر بيقدر يعمل يعني كنترول على حاله ولا لا؟
1: والله صعب. صعب. يعني حتى هو هو.
0: يعني لو قلنا بأربعة عشر.
1: الفيديو اللي حكى 8 سنين الطلاق يعني. طب ممكن أسألك سؤال يا هند مع الاحترام للي عمل الفيديو. الولد اللي بقول لك بالسنوات الأولى اللي بنشأ على عنف جسدي في البيت، أن هو أحسن له أصلا هما يتطلقوا ولا يضلوا مع بعض؟
0: يتطلقوا طبعا، هو يضل يشوف الدرب.
2: في نهاية
1: فيها. أيوة صحيح.
2: يعني هو إحنا طل... يعني هو بقول إنه لا مستحيل يعني هذا بالآخر رب العالمين.
1: 100% صحيح عادي ما في مشكلة.
2: يعني
1: اتطلقوا. صحيح. بأثر على الطفل زي ما حكينا بتأخر النمو المعرفي، الإجهاد المزمن يضعف تطور الدماغ خاصة في مراحل النمو الحرجة. كمان من الأضرار العقلية والمعرفية في عنده راح يكون صعوبات في التعلم وتراجع التحصيل الدراسي نتيجة الضغط النفسي المستمر. الأضرار الجسدية كمان اضطرابات النوم، أرق، كوابيس، خوف من النوم، بخاف الولد ينام يصحى يلاقيهم دبحين بعض. مشاكل في التغذية، بفقد الشهية والإفراط في الأكل، مرات يعني بتلاقيهم بتخنوا كتير كتير بشكل مفرط لأنه بعوض في موضوع الأكل حتى يقدر يتكيف مع المشاكل. التبول اللا إرادي من الأضرار الجسدية. الأضرار الاجتماعية والسلوكية، هلأ هو زي ما حكينا هذا الإشي بيأثر على علاقاته المستقبلية، بيأثر على إنه هو يبني صداقات، بتأرجح الطفل بين العزلة والانفجار والغضب. أضرار طويلة المدى، اضطراب شخصية، بصير الولد عنده شخصية حدية، وبتجنب كمان حتى العلاقات مع أقرانه. وبنفس الوقت تكرار أنماط العنف زي ما حكينا قبل شوي، الولد اللي بيشوف أبوه بضرب أمه راح يكرر نفس السلوك ونفس طبعاً. التجربة لما بيكبر راح يعمل نفس القصة. مشاكل في العلاقات الزوجية المستقبلية حكينا عنها، اكتئاب متكرر، قلق عام، اضطراب ما بعد الصدمة، سلوكيات خطرة، تعاطي مخدرات، اندفاع وأفكار انتحارية في بعض الحالات. كل هاي بالله عليك يا هند ويا أنغام، هذه لا تعتبر جريمة بحق أولادنا؟
0: لا بلا طبعا.
1: كل هاي المشاكل وكل هاي الآثار المدمرة لنفسية الولد ولعقليته ولجسده مش جريمة؟ أنتوا بدكم تعرفوا أنه مجرد صراخكم على بعض، الطوش اللي بتعملوها قدام الأولاد، يا عمي خدها
0: بتأثر على
1: الطفل، اطلع انت وياها، تحاور انت وياها قدام الأولاد، سيبوكم. فما بالك من اللي بتبحق قتل قدام أولادها؟
0: طبعا طبعا. شو بيأثر على نفسية الطفل؟ كيف بدي يشوف أبوه؟ كيف بدي يشوف أمه؟
1: طيب
2: يعني شو لأنه منفضح والله، بس لأنه عن جد يعني شو نتيجة هاي الأشياء، شو نتيجتها؟
0: صحيح صح للأسف.
1: أنا مع أنه يكون أول إشي وأهم إشي زي ما حكيت يا أستاذ هند أنه المفروض يكون الانفصال برقي. والله عادي جدا يا عمي، احنا مش متفاهمين، مش قادرين، حاولنا بطرق، مع انه انا متاكد تماما يا هند لو احنا نستعين باخصائيين ارشاد اسري ونفسي كتير من المشاكل الزوجيه بتنحل، والله بتنحل. بس المشكله استعينوا باهل الخبره، بس المشكله انكم انتم بتستعينوا بناس اللي بتزيد الطين بله، بتزيد المصايب، بتزيد المشاكل. في اسئله لانه انا بصراحه في هلا كيف بدنا نحل هذا الموضوع، موضوع لحاله احنا.
0: طيب.
1: وصلنا بعرف ايش
0: كان طيب. في تعليق مش عارف وين راح، بس انا لما قراته فهمت منه بتقول انه الاطفال هم ضحيه، بكره الاهالي بيتجوزوا بيتركوا الاطفال.
1: صحيح.
0: بموضوع الانفصال
1: 100%.
0: هون عم تسالنا يعني انه كان في موضوع بالراديو من فتره، هل الاهل يستخدموا الضرب لتربيه الطفل ولا الضرب بخليه في عناد مستمر؟ وهون في اهل بيستخدموا الحوار وبدل الضرب، شو رأيك بالضرب وعدم الحوار؟ يعني هو احنا كنا بنفضل على موضوع الطلاق اكثر. بالضبط
1: حكينا سابقا على فكره انا وياك في حلقه من الحلقات انه انا شخصيا وطبعا كل الاخصائيين التربويين والنفسيين مش مع الضرب. لانه الضرب اذا انا بدي اعاقب، خلينا نعتبر الضرب ليش انا بستخدمه كعقاب.
0: صحيح
1: مزبوط. طب إذا أنا بدي أستخدم الضرب من كوسيلة من وسائل العقاب من أولها، هلا بمجي تقول لك لا أنا جربت معاه كل الوسائل، لا مش صحيح،
0: ولا جربتي إشي،
1: ولا جربتي
0: جزء إشي. أنت استسهلتي
1: 100%. أنا مش مع الضرب كوسيلة لا تأديب ولا عقاب ولا تغيير سلوك. في وسائل كتيرة ممكن نستخدمها بس مش بالضرب، لأنه بعد الضرب شو بدك تعمل؟
0: وخلص
1: أقول لك وصلت لمرحلة الضرب. السؤال المنطقي في الموضوع بعد ما أنت استخدمت وسيلة الضرب، شو في بعديها وسيلة إذا ما ردش عليه؟
0: صحيح.
1: إذا ما يعني سمع الكلام شو ممكن تعمل؟
0: بس وفي سؤال خارجي انه في حدا حابب يستشيرك بموضوع بس انه بده عنوان المكتب، هذا اشي منفصل
1: ان شاء الله على راسي.
0: وهيك بس
1: تمام. هلا شوف يا ستي، موضوع مهم جدا انا ذكرته سابقا، انه تأثير العنف الزوجي على الاطفال هل بيستمر لسنوات؟ طبعا في دراسات وابحاث بتأكد على انه العنف الزواجي سواء جسدي او لفظي بيزيد تأثيره عن 33 سنة. أوف. اذا ما انشغل صح على الاطفال حتى انه نخرجهم، اول اشي نوقف هذا السلوك وهذا العنف اللي داخل الأسرة، بدنا نوقفه، بدنا نوقف مصدر هذا التأثير، مزبوط. الشغل الثاني بدي أعالجه، المعالجة بدها أخصائي نفسي. إذا ترك الولد، أنا بأكد تماما اللي عاش في بيئة هيك طبعها وهيك سلوكها بحاجة لأخصائي نفسي. اللي أنا بحكيه مش خيال، واقع، نتيجة دراسات. تعرض الطفل لبيئة فيها عنف أسري لفظي أو جسدي بين الوالدين يترك أثرا نفسيا وعصبيا وسلوكيا قد يستمر مدى الحياة إذا لم يتم التدخل العلاجي المناسب له. هذا خلاصة دراسة علمية بحثية. في دراسة تجارب الطفولة السلبية بتأكد، هاي طبعا الدراسة أجريت على 17,000 شخص بالغ يا أنغام، وجدت أنه التعرض للعنف المنزلي في الطفولة يرتبط بعدة عقود حتى في سن 50 و60، تخيلي. هذا شو نتائجه؟ ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق، أمراض القلب والسكري والسرطان، إدمان الكحول والمخدرات ومحاولات الانتحار. دراسة علمية على 17,000 بني آدم بالغ. دراسة مسحية، دراسات تابعت أطفال من سن ما قبل المدرسة حتى سن 30 و40 سنة. وجدت أن الأطفال اللي شهدوا عنف بين الوالدين كانوا أكثر عرضة لاضطرابات ما بعد الصدمة، صعوبات في تنظيم المشاعر، تكرار أنماط العنف في علاقاتهم الزوجية، بيكرروا نفس العنف اللي شافوه على الزواج تبعهم، ضعف الثقة بالآخرين وصعوبة بناء علاقات اجتماعية. دراسات علم الأعصاب، شوفي ما أخطر هاي الدراسة، استخدموا تصوير الرنين المغناطيسي، أظهر أن التعرض المزمن للعنف داخل الأسرة في الطفولة بغير بنية ووظيفة الدماغ. بغير، تخيلي، اللوزة الدماغية مركز اللي هي طبعا مركز الخوف والانفعال، بتصبح هي في عندها فرط حركة ونشاط. هاي اللوزة الدماغية اللي احنا درسناها في المدرسة. الحصين مركز الذاكرة والتعلم يتقلص حجمه. قصرة الفص الجبهي المسؤول عن ضبط النفس واتخاذ القرار بتتأخر في النمو. كل هاي التغييرات بتكون بالأغلب دائمة وتؤثر على حياة الإنسان ونموه إذا لم تعالج مبكرا. العنف اللفظي، الشتائم والإهانات والصراخ المستمر بين الزوجين لا يقل ضررا عن العنف الجسدي. شوفي يا ستي، الأسباب العلمية وراء استمرار التأثير بتعود له، أول إشي الإجهاد السام، التعلم الاجتماعي، أنماط التعلق غير الآمنة، والتغييرات الجينية. كل هذا يمكن أنه إحنا نتجاوز هذا الأثر، ولكن بدنا شغل. أنا بديش أفوت للعلاج لأنه رح يأخذ وقت كتير، وإحنا مش باقي من الحلقة
0: للحلقة الجاي بنحكي عن العلاج إن شاء الله.
1: الحلقة الجاي إلا إذا في أسئلة عندك إحنا ممكن نجاوب.
0: لا بس الأب والأم غير واعيين، هذا السبب الرئيسي. هي بتقول أنا بتزوج وهو كذلك، بس الأكيد ما رح ينجح زواج لا الأب ولا الأم لأنهم اسمهم مطلقون، يعني في خلل. كيف بدهم ينجحوا في زواج تاني؟
1: لا هذا غلط كبير. أنا مش مع هذا الكلام. أوكي. أبدا.
0: وهلا بنوضحه بالدقيقة اللي دايلي. الأولاد والبنات هم الضحية، خافوا الله الأم لا تحرضي ابنك أو بنتك، يعني إذا كان في طلاق، وإذا يوجد إصلاح بينهم ليش ما نصلح؟ أكثر من موضوع حكا
1: 100%. هلأ شوف أهم إشي موضوع إنه هل المطلق والمطلقة يصلحوا لزواج ثاني؟ آه يصلحوا، ما إلها علاقة،
0: هم يفشلوا مع هذا الشخص
1: 100%. هلأ إذا هي ممكن يكونوا وأنا عندي من النماذج والتجارب الكثير إنه واحدة عفوا فشلت في زواجها، تزوجت زواج شخص تاني، عاشت معه وخلفت وعاشت
0: عندي
1: أحلى
0: على الشركة
1: حياة 100%. أقول لك ممكن التنين يكونوا ممتازين، يعني أنا ما بتهم الزوج ولا بتهم الزوجة، ممكن التنين يكونوا رائعين حتى،
0: بس هم اتنين مع بعض ما
1: مش متوافقين، مش متناسبين مع بعض، ما في توافق ولا تفاهم ولا انسجام ولا خلص مش راكبين على بعض زي ما بقولوها. بس الانفصال هذا بحل مشكلة،
0: صحيح
1: ماشي،
0: صحيح.
1: لا يعني شيء. بالنسبة للأولاد، أنا زي ما أنت حكيتي في بداية الحلقة إنه والله هي اتزوجت مثلا، أخذت الأولاد معاها عند زوجها، ماشي، اللي حكينا على موضوع إنه هذا إذا أنت رب العالمين كتب لك زواج، ما تأثري على الأولاد أنت في. وأنا بصراحة بجوز أنا وياك حكيناها أنغام أكثر من مرة، الحضانة بالأساس عبء، وطبعا هو أنا بقدر هذا العبء على الأم، لأنه غريزة الأمومة عند الأم أقوى وأعمق من الأب، عرفتي كيف؟ هي صعب جدا جدا الأم تتخلى عن أولادها، يعني أنا يعني هذا إشي كتير يقدر، ولكن الصراحة الأم اللي بتحضن أولادها هي حقيقة بتضحي،
0: طبعا
1: بتضحي بمستقبلها، بتضحي حتى بفرصة إنه ممكن يكون في فرصة تانية إلها للزواج. عشان هيك أنا مع إنه يكون الموضوع الحضانة مشتركة أكتر، إنه لأنه هو الزوج مثلا اللي عنده 4-5 أولاد بتأخذهم أمهم، مين بده يتزوجه وعنده 4-5
0: أكيد
1: ولا. بينما هو بتزوج فلازم يكون موضوع الحضانة. عشان هيك أنا مع إنه يكون موضوع الطلاق وفي أولاد، يا عمي تخلوش الأولاد سلاح، تحرضوش أولادكم، حاولوا تتعاونوا قديش بتقدروا عشان الأولاد.
0: قبل بس ما نختم هيك، في سؤال يعني هيك نحاول نجاوب عليه بدقيقة. هي إنسانة شخصيتها قوية وقد حالها ومتعلمة وما عمرها قارنت حالها بزوجها، بس زوجها تركيبة عقله غير،
1: صحيح.
0: صار لهم 32 سنة مع بعض ولسه مش متفاهمين، وهي بتحاول يعني لسه يعني مش يأسانة، فشو بتنصحها؟ طبعا هي خايفة أولادها يحملوا نفس العقلية، طبعا هي ما بتقلل من شأن زوجها أمام أولادها نهائيا. 32 سنة مش بتفهمين،
1: كل الاحترام
0: والله إنك جباري أو هو جباري، يعني
1: التنين
0: ممتازين، جبارين، طيب
1: التنين جبارين وكل الاحترام، يعني هي عملت أحسن شيء. يعني أنا فهمت، أقول لك شغلة، هي إنسانة متعلمة ومثقفة واعية وكل هذا، بس ولا مرة ولا يعني والله هاي نموذج. يعني زوجها ممكن يكون أقل منها علميا ومعرفيا وثقافيا ووعيا، ولكن ولا مرة، وهاي أنا بصراحة يعني نصيحة، وهاي نموذج يقتدى لكل البنات المتزوجات، مهما كان زوجك أقل منك وعي وثقافة وعلم وشهادة واللي بدك إياه، إياك إنك تقللي من صورته ومن شأنه أمام الأولاد. لازم الأب يكون أمام أولاده هو البطل، هو الحامي، هو الأمان، هو مصدر كل شيء في الحياة. هذا الإشي الصحي للولد لما بيكبر وبيعرف إنه هذه القيمة الكبيرة اللي هو الأب، بيطلع سوي نفسيا.
0: يعني بهيك احنا بنكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
5: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية والزوارق الحربية في مناطق متفرقة شمالية القطاع وجنوبه. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لثلاثة أسرى في سجن عوفر، بينهم أسير في الستين من عمره يعاني من أمراض مزمنة وآثار اعتداء تعرض له أثناء اعتقاله، فيما يعاني أسير آخر من مرض الجرب في ظل انعدام النظافة وشح الملابس ومواد التنظيف. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة في الضفة الغربية، ونفذت انتشارا عسكريا في عدد من الأحياء والمناطق قبل أن تنسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات. اقتحم نحو 240 مستوطنا اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية

0: المسعون الدينية محمد نجم. قتل 3 رجال فجر اليوم إثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث. تتواصل الحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، فيما تؤكد إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا رغم التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة الملاحة، وذلك عشية اجتماع مرتقب يوم الاثنين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية دول الخليج. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع طريق 17 سالك البذان سالك بيت فوريك أيضا سالك عورت أزمة للخارج وسر كذلك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياتي.

حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. رح يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هو هو، شو في ضجة إعلام بهالبلد صراحة، أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
2: ترد الروح.
3: One.
2: One.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية والزوارق الحربية في مناطق متفرقة شمالي القطاع وجنوبه. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لثلاثة أسرى في سجن عوفر، بينهم أسير في 60 من عمره يعاني من أمراض مزمنة وآثار اعتداء تعرض لها أثناء اعتقاله، فيما يعاني أسيرا آخر من مرض الجرب في ظل انعدام النظافة وشح الملابس ومواد التنظيف. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة في الضفة الغربية، ونفذت انتشارا عسكريا في عدد من الأحياء والمناطق قبل أن تنسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات. اقتحم نحو 240 مستوطنا اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة. تقدم نحو

0: في عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة الملاحة، وذلك عشية اجتماع مرتقب يوم الاثنين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية دول الخليج. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، وبيت فوريك أيضا سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، وسرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، رح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: وقعت لا شالني عمن ولا خاف، متت مطعون بسيف الاقراب. يا ويلي

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. رح يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 13 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. خروقات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهدان باستهداف سيارة في تل الهوى.

وفي الثانية أيضا أكثر من 480 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية والزوارق الحربية في مناطق متفرقة من شمال القطاع وجنوب القطاع. أيضا طال القصف المدفعي أيضا مناطق جنوب خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال جنوب غرب المدينة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النيران بكثافة شرق جباليا شمال القطاع. كذلك الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النيران باتجاه ساحل مدينة غزة. هذه التطورات جميعا أتت بعد يوم من إصابة 9 فلسطينيين في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية واستهداف تجمع للمدنيين قرب خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أيضا عن توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والوقود، محذرة من خروج مولدات إضافية عن الخدمة وما يترتب على ذلك من خطر على الأقسام الحيوية والمنقذة أيضا للحياة في قطاع غزة. الوزارة قالت في البيان أن الأيام القليلة الماضية شهدت توقف عمل لعدد من المولدات الكهربائية نتيجة لعدم توفر الزيوت وقطع الغيار وكميات الوقود الكافية، وقد طالبت بتدخل عاجل لإدخال المتطلبات اللازمة لضمان استمرار عمل المولدات المتبقية. أوضحت أيضا الوزارة أن أزمة نقص الزيوت في المولدات تفاقم من صعوبة استمرار تشغيلها طبعا لتغطية الاحتياجات اليومية من الكهرباء، وبالتالي أشارت هنا الوزارة إلى أن الكميات المحدودة التي سمحت إسرائيل بإدخالها خلال الفترة الماضية كانت هي عبارة عن كميات إسعافية ولا تفي بمتطلبات التشغيل والصيانة الفنية.

أيضا الصحة العالمية أبلغت حوالي 20 مستشفى ومركز صحي بغزة بوقف السولار. كانت المصادر الطبية أيضا في قطاع غزة يعني نقلا عن منظمة الصحة العالمية التي أبلغت أكثر من 20 مستشفى ومركز صحي في قطاع غزة بوقف إمدادات السولار اللازم لتشغيل أقسامها ومولداتها الكهربائية اعتبارا من 19 من هذا الشهر من سبتمبر الجاري تحت ذريعة نقص التمويل. رئيس جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة في تصريحات صحفية له قال إن منظمة الصحة العالمية أبلغت رسميا أكثر من 13 مستشفى وسبعة مراكز صحية في القطاع بوقف تزويدها بالوقود اللازم لاستمرار عملها. نشير هنا إلى أن هذه المستشفيات والمراكز طبعا تقدم خدماتها الطبية والعلاجية للأهالي مجانا باعتماد على منح الوقود التي تقوم بتوفيرها منظمة الصحة العالمية، وبالتالي فإن وقف الإمدادات سيضاعف معاناة المواطنين خاصة ونحن نتحدث عن ارتفاع كبير في أسعار السولار وشح الكميات المتوفرة في السوق المحلية، بالتالي هناك احتمالية أن المؤسسات الصحية قد تجد نفسها مضطرة إلى شراء الوقود بأسعار مرتفعة، وبالتالي سوف ينعكس على طبيعة الخدمات المقدمة للمرضى.

إذا حصار غزة يعمل على خنق القطاع الصحي في غزة فعليا، هذا من جانب. من جانب آخر نتحدث عن أدوية مفقودة، نتحدث عن عمليات متوقفة أيضا في قطاع غزة. وأيضا بحسب اليونيسف في غزة 180 مولود كل يوم.

0: وهذه المواليد تكون بأوضاع صعبة، والأمم المتحدة أيضا تواصل تقديم الدعم كما تحدثت منظمة اليونيسف رغم شح الإمكانيات. ولكن نحن نتحدث عن 180 طفلا يولدون كل يوم في غزة، ولكن الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة أصبح أمرا صعبا بالنسبة للكثيرات من النساء خاصة. ونحن الآن نتحدث عن إغلاق أو توقف أكثر من 13 مشفى و7 مراكز صحية عن العمل بسبب عدم توفر السولار وارتفاع الكبير في سعر السولار. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: بشكل رسمي في آخر اجتماع يتحدث عن توقف إمداد السولار لأكثر من 13 مستشفى و7 مراكز صحية داخل قطاع غزة. هذا الأمر يزيد الأعباء المناطة لهذه المستشفيات التي تستقبل العشرات وتستقبل من الجرحى والمئات من المرضى الذين يعانون أشد الأمرين في هذه الظروف الصعبة. وتأتي هذه المشكلة في هذه الظروف التي نمر بها. نحن نمر بظروف صعبة جدا، سواء من نقص السيول أو نقص المستهلكات أو نقص المستلزمات الطبية، وتضاف إلينا الآن أعباء جديدة وهو انقطاع إمداد السولار إلى هذه المؤسسات الصحية التي تخدم الآلاف المؤلفة من المواطنين داخل قطاع غزة. للأسف الشديد نشعر نحن في النظام الصحي أن النظام الصحي أصبح مستهدف استهداف مباشر لوقف الخدمات الصحية التي تقدم. هذه الخدمات تقدم لمرضى سرطان، تقدم لمرضى أطفال، تقدم لأطفال، تقدم السيدات حوامل. هناك في داخل المستشفيات المئات من الجراحات التي تجرى داخل هذه المستشفيات.
2: طيب ما هي هذه المراكز سيد أبو عفش، هذه المراكز التي تم يعني إبلاغها بإيقاف إمدادها بالوقود بعد 19 من سبتمبر، ما هي وما هي يعني نوعية الخدمات التي تقدمها اختصاصاتها؟
1: نحن نتحدث عن مستشفيات مركزية داخل قطاع غزة وعن مراكز صحية أساسية تقدم الخدمة الصحية داخل قطاع غزة. عندما نتحدث عن المستشفى الأهلي العربي الذي عمل خلال فترة الحرب وهناك أعداد كبيرة من الجرحى ينتظرون الجراحات، عندما نتحدث عن مستشفى الخدمة العامة أو مستشفى أصدقاء المريض، كل هذه المستشفيات بها الأعداد الكبيرة، مستشفى الصحابة الذي يتخصص للولادة، كل هذه الأمور إن توقف إمداد السولار نتحدث عن توقف خدمة صحية. هذه الخدمة الصحية يعني ستنقطع داخل قطاع غزة، مستشفيات بأكملها، مراكز صحية، وزارة الصحة تعاني من نقص حاد، وهذه المستشفيات وهذه المراكز الصحية تساعد في تقديم الخدمة الصحية حتى وهي تعاني من النقص الحاد. وللأسف الشديد عندما نتحدث عن أن منظمة الصحة العالمية أو الاحتلال أو يقوم بهذه المضايقات، هذه المضايقات تؤثر تأثير على الوسطاء والضغط على ضامنين لوقف إطلاق النار، الضغط مباشر عليهم حتى لا تتوقف هذه الامتداد ويتم العمل بشكل.
0: إذن مستمعينا الكرام، أيضا في يعني هذا الصدد تحديدا وفيما يتعلق ب 180 طفل مولود بشكل يومي في قطاع غزة، نتحدث عن أنه أصبحت واحدة من كل 3 حالات حمل تقريبا هي ذات خطورة عالية. أكثر من نصف النساء الحوامل لديهم فقر الدم وغيرها من الأمراض. هذه الظروف كلها تنعكس على طريقة الولادة. وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين كان قد زار قطاع غزة الأسبوع الماضي وتابع جهود الصندوق لدعم النساء الحوامل والأمهات، وقال أن النساء اللواتي التقى بهن نازحات جائعات للغاية يعشن في حالة من عدم اليقين ولا يعرفن ما إذا كان سيتمكن من الحصول على المساعدة الطبية عندما تحتاج لها المرأة في قطاع غزة.

0: إذن 37 صحفيا وصحفية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وواحد وخمسون بالمئة منهم هن رهن الاعتقال الإداري. النادي الأسير الفلسطيني قال إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 37 صحفيا وصحفية، وجميعهم اعتقلوا منذ بدء الإبادة، حرب الإبادة، وذلك في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري، إصدار الأحكام الجائرة والعزل والملاحقة على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير أيضا. إذن أكثر من 480 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وسط قيود مشددة قامت بفرضها قوات الاحتلال على دخول المصلين بالتزامن مع اعتقال 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم طفلان، وإغلاق أيضا بوابة حي الجبل في أبو ديس. ونشير إلى أن محافظة القدس أشارت اليوم بأن سلطات الاحتلال حصرت الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك داخل صلاة الفجر عبر بابي حطة والسلسلة فقط، وقامت بفرض قيود على المصلين. الجنود المتمركزون عند الحواجز رفضوا توضيح الفئات العمرية المسموح لها بالدخول، وبالتالي هذه القيود بحسب المحافظة أدت إلى منع أعداد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، فيما اضطر عدد قليل ممن تمكنوا من بلوغ المنطقة إلى أداء الصلاة عند أبواب المسجد الأقصى المبارك. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: بالفعل سونيا، أكثر من 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك حتى الآن منذ الصباح في نحو ساعتين من الاقتحامات. هذه الاقتحامات تتزامن مع احتفالات المستوطنين بما يعرف برأس السنة العبرية، وكما هو معروف بأن الاحتلال ومستوطنيه يقحمون المسجد الأقصى في المناسبات السياسية والدينية، لذلك تزداد أعداد المقتحمين في مثل هذه الأعياد. بحسب مصدر في الأوقاف الإسلامية قال للتلفزيون العربي إن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات تخللت تنفيذ وتأدية صلوات تلمودية علنية. تركزت الاقتحامات في الجهة الشرقية وباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك. قبل قليل رصدنا عبر كاميرا التلفزيون العربي مرورا لمجموعات المستوطنين. أيضا قال المصدر في الأوقاف لنا بأن هنالك تجديد على الأبواب المؤدية للأقصى، تدقيق في هويات الشبان والمصلين لصالح تهيئة الأقصى لهذه الاقتحامات. بالمجمل كان هنالك تحضير إسرائيلي لهذا الموسم من الاقتحامات، نتحدث عن أكثر من عيد خلال هذا الشهر والشهر المقبل، وبالتالي عمل الاحتلال على تفريغ الأقصى من المصلين عبر إصداره قرارات إبعاد. بحسب محافظة القدس أصدر الاحتلال أكثر من 800 قرار إبعاد لمقدسيين ولفلسطينيين مصلين عن المسجد الأقصى منذ بداية هذا العام، وهذا رقم كبير تركز في فترة شهر رمضان في مطلع هذا العام. والآن تزامنا مع احتفالات وأعياد يهودية يتم إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك. فلسطينيان سونيا، يعتبر الفلسطينيون بأن هذا اعتداء على زمان ومكان المسلمين وحدهم، هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا ليس موقع ديني مشترك كما يريد الاحتلال أن يحوله. هذا الأقصى بكامل مساحته 144 درما هو حق خالص للمسلمين، هذا ما يركز عليه الفلسطينيون، ما تركز عليه المرجعيات الدينية هنا في مدينة القدس المحتلة، وكل ما يجري هو يجري بقوة جراء القوى القائمة بالاحتلال هنا في مدينة القدس. بالتالي كل ما يجري من اقتحامات من فرض وقائع هو يتم بالقوة. هنالك أيضا سحب لصلاحيات الأوقاف الإسلامية الأردنية، هنالك تعدي على دور الأوقاف الأوقاف الحصري في إدارة شؤون الأقصى. هنالك تضييق على المصابين كما ذكرنا، إبعاد الكثير من حراس الأقصى والموظفين مبعدين عن الأقصى إلى جانب المصلين من القدس ومن الأراضي عام 48 من الداخل. بالتالي يعمل الاحتلال من خلال قرارات الإبعاد على تفريغ الأقصى من المسلمين لصالح هذه الاقتحامات التي تكثر في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية.
0: إذن أيضا مستمعينا الكرام، في هذا الصدد دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، وكان آخر هذه الاقتحامات كما سمعنا في التقرير قبل قليل اليوم، وتحت حماية طبعا مشددة من شرطة الاحتلال وما رافقها من فرض قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك.

0: إذن نتحدث الآن عن إيران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز وسط ترتيبات لموضوع الملاحة وتصاعد الهجمات البحرية. في هذا الصدد، بالرغم من تواصل الحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتواصل طبعا بين طهران وواشنطن، أكدت إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا رغم التفاهمات التي توصلت إليها إيران مع سلطنة عمان بشأن طبعا ترتيبات جديدة لحركة الملاحة، وذلك عشية اجتماع مرتقب يوم غد الاثنين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزراء خارجية دول الخليج. فيما يتعلق بهذا الاجتماع المرتقب، أيضا كان عباس عراقجي قد صرح قبل قليل عن أهمية هذا الاجتماع، وغدا هو اجتماع متعلق بالمسار البحري على حد تعبيره، المسار البحري الجديد في مضيق هرمز. وهو أيضا قال أنه سوف يطلع جميع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد. دعونا الآن نستمع إلى هذا التقرير.
1: بوادر انفراجة كبيرة في أزمة مضيق هرمز. إيران تعلن عن عقد اجتماع تنسيقي مع دول الخليج لبحث آخر تفاصيل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مراسم التوقيع ستجري هذا الاثنين بحضور وزراء خارجية دول الخليج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيرفع لاحقا إلى المنظمة البحرية الدولية. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تأكيده أن هذا الاتفاق يقتصر حصرا على إيران وعمان على أن يكون حضور بقية الدول للاطلاع فقط على تفاصيل المسار وترتيبات العبور. ووفقا للوكالة الإيرانية، فإن الاتفاق سيغطي تفاصيل وخصائص مسارات الدخول والخروج الجديدة عبر المضيق لكل من إيران وسلطنة عمان. وبموجب هذا الاتفاق سيقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ووفق تسنيم، فإن حركة العبور عبر هذا المسار ستخضع للوائح الإيرانية، بينما سيتم إغلاق المسار الجنوبي فور البدء في تنفيذ بنود الاتفاق.
2: التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة. استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية عاملان أساسيان، وعودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف تحركات أمريكا المزعزعة للاستقرار. سنناقش تحديد مسارات الملاحة الآمنة في اجتماع مسقط، وسنشرح طبيعة التفاهم لبقية الدول.
1: مقابل ذلك، أعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع الاثنين، وأورد بيان وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة لن تشارك في أي اجتماع مع إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق البيان. لكن تصريحات تبدو مطمئنة ومتفائلة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع فيها انخفاض أسعار النفط مع انتهاء الحرب.
3: أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد انتهائها.
1: لا تغيب الحسابات الانتخابية الداخلية في تصريحات الرئيس الأمريكي هاته، وقد يتيح ذلك المزيد من الخطوات الأمريكية نحو حل نهائي لأزمة مضيق هرمز في حال لم تجد تهديدات عدد من مسؤولي إدارته بتصعيد الحرب بعد انتخابات الكونغرس هذا الخريف طريقها للتنفيذ.
0: إذن قبل الختام مستمعينا الكرام، الآن ننتقل لنتابع تطورات الحالة الجوية مع الأستاذ مأمون عصير المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية.
4: اليوم الأحد ويوم غد الاثنين إن شاء الله ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. اليوم درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويوم غد أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يومي الثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوية بشكل عام. يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-20، جنين وطوباس 36-22، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخانيونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
5: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
6: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
7: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: بابا.
11: نعم يا عبود.
10: بس أنا شطور.
11: أنت أشطر واحد.
10: ليه لعبة؟
11: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
10: دي من محل دكان حياة.
11: يلا على دكان حياة،
10: عنده ألعاب حلوة كتير.
12: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عم تسمع هون حياة FM.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

كان شيء مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 37 صحفياً وصحفية، وجميعهم اعتقلوا منذ بدء جريمة الإبادة، وذلك في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر الاعتقال وإصدار الأحكام الجائرة والعزل والملاحقة على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير. اقتحم أكثر من 480 مستعمراً المسجد الأقصى المبارك اليوم وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. طالت 11 فلسطينياً بينهم طفلان. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والوقود، محذرة من خروج مولدات إضافية عن الخدمة وما يترتب على ذلك من خطر على الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. أفاد تقرير لما تسمى بجمعية المزارع بأن المزارع الاستيطانية أو المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية تمتد على أكثر من 1,100,000 دنم، تشكل نحو ثلث مساحة المناطق المصنفة جيم والبالغة حوالي 3,500,000 دنم. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم في منطقتين جنوب سوريا بالتزامن مع قصف إسرائيلي مدفعي استهدف أطراف بلدات ريف دمشق الغربي، ما تسبب باشتعال نيران محدودة في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية مكثفة على بلدات ومناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان في استمرار للهجمات الإسرائيلية على المنطقة خلال الأيام الأخيرة. تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، فيما تؤكد إيران بأن مضيق هرمز سيبقى مغلقا رغم التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة الملاحة، وذلك عشية اجتماع مرتقب يوم غد الاثنين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية دول الخليج. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، بوابة بورين سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، سرة سالك، عورتة أزمة وتفتيش للخارج.

لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. رح يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
0: حبيبي. يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الرابعة مساء.
4: شوفي ما في
5: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، إن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا أكيد بيحضرنا بتابعنا بشاهدنا بسمعنا من وين مكان من أي مكان. بنمس عليكم جميعا ونتمنى لكم إنه كان يومكم حلو. انتبهت عليها، شكرا لك أبو صبرة. هاي أنغام الله يهديها كثير بتلعب بالكاميرا. فإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، وحلقة جديدة أكيد من برنامج شو في ما في. واليوم الأحد، يعني تعتبر برضو لسه بداية أسبوع.
1: اللي ما بيحبه أحد،
0: اللي ما بيحبه أحد، نعم صحيح. فإن شاء الله مننبسط بهالحلقة، منقضي وقت حلو مع بعض، وبدنا نمسك أكيد على رائد وأحمد، يسعد أوقاتكم، نورتونا.
1: مساء الورد لإلك أميرة ولرائد وجميع المستمعين.
2: مساء الخير، مساء الخير لإلك، مساء الخير لأميرة، مساء الخير لجميع المستمعين. وأكيد إحنا يعني حلقة جديدة وموضوع جديد اللي أنا لهلأ
0: إحنا اخترنا بالدقيقة 90، زي ما
1: يعني بعد عناء
0: زي ما بيحكوها
2: طلع معكم أشوف
0: هلأ من فاجأك ومن أقول لك شو طلع معنا. صراحة يعني بما إنه إحنا هيك صلنا فترة غرقانين بأعمال الخير ومبادرات الخير وأشياء الخير، فقلناها منكمل بهذا الموضوع، إنه إحنا يعني هيك نحاول نتخيل، نحاول نقرر إنه عن جد يعني إحنا بنعرف نابلس بدها ممكن هيك شوية شغل من ناحية ممكن نظافة، من ناحية خدمات عامة، كل هاي الأمور، إلا ما يكون في إشي ناقصها أو بحاجة لإشي مدينة نابلس. فبدنا هيك نقرر مع بعض، نتخيل مع بعض، نختار مع بعض يا رائد، إنه لو قررنا بدنا نطلق مبادرة شبابية لتحسين نابلس، إيش بتكون هاي المبادرة؟ هيك نحاول نحسن من نابلس أكتر، مثلا نحط فيها أماكن أكتر ناقصة نابلس مش موجودة بنابلس. فنحاول هيك نتخيل مع بعض، وبركي يعني بركي هيك تاخدت بعين الاعتبار، ما بتعرفوا شو ممكن يصير. فهذا هو سؤالنا لليوم، نضل مكملين هيك بالمبادرات الحلوة بالأشياء الحلوة، ونقرر مع بعض هيك، نترك المجال طبعا لرائد لأحمد هيك يقرروا يتخيلوا انه عن جد شو ممكن نعمل مبادرات حلوة انه احنا نحسن نابلس، نحسن البلدة القديمة تحديدا بنابلس، لانه كتير ناس بشكوا من وضع البلدة القديمة، كمان المناطق ممكن الشرقية المناطق الغربية. رح نترك لكم المجال لكم اليوم.
2: نمين
0: للمستمعين وإلك وإنت أنت وأحمد، يعني إنه نأخذ هيك برأيكم شوي. مساء الخير، بدنا نحكي لأم العبد، يسعد مساكي دعاء، مساء الفل يا دعاء، وتمارا مساء الفل يا تمارا. شو بتحس يا أحمد نحسن نابلس؟
1: طب أنت ليه بديتي فينا؟ خلينا إحنا
0: عيميني، لأنك عيميني
1: والله. أنا من

0: ولكن نجملها كونها معالم سياحية بيجوها الزوار من مختلف المناطق والبلدان، فمنجملها من نهتم بالنظافة العامة، بننظف الشوارع، بنشوف وين في حفر، في مناطق بدها تصليح وصيانة، في مش بس بالبلدة القديمة، في نابلس
1: بنابلس يعني مش بشكل متخصص عام. احنا لا
0: كمان لفتتني شغلة اللي هو الرسم على
1: الجداريات. حلو.
0: الجدران مثلا، في
1: جداريات ولا جدران؟
0: جدران.
1: في جداريات مو
0: جدران.
1: طيب يلا
0: من جبتي هاي؟
1: رسم على الجداريات كيف يعني؟
0: الفكرة وعلى الجدران بتزبط إن صح التعبير.
1: أكيد. هيك خلصت ولا؟
0: وبنرسم كمان على الجدران اللي بنشوفها هيك شوي لونها رايح بحاجة لدهان لصيانة، ممكن نرسم هيك عليها.
1: حلو.
0: نرقعها بطريقة جميلة.
1: حلو.
0: والأهم من هيك إنه أنت مهما عملتي مبادرات ومهما سعيتي وساهمتي، لازم برضو الناس داخلياً يتعاملوا مع البلد كأنه بيتعاملوا مع بيتهم، بيتهم الثاني،
1: يضل هذا الإشي دائم.
0: يعني إحنا بنعمل مبادرات وبننظف البلد، ولكن بنفس الوقت لازم الناس تأخذ هذا الإشي بعين الاعتبار.
1: شكرا لك.
0: وتحافظ. عفوا خلص. حسيت حالي طولت
1: كثير صراحة. يعني
0: معلش
1: تحكي لنا نقطتين هم المبادرتين.
0: لا أنا جمعت لك
1: عطيتنا مليون
0: شغلة. وفي كمان مبادرة اللي هي للعاطلين عن العمل.
1: حلو.
0: للشباب العاطلين عن العمل.
1: للعاطلين عن العمل. شو رأيك يا رائد نعمل هيك مبادرة للعاطلين عن العمل بتطلع بإيدنا؟
0: نوفر لهم فرص تدريب، نشبكهم بأشغال حتى لو
2: بيراتب رمزي. أهم شغلة في أي مبادرة. بما أنه إحنا منحيي الناس الإيجابيين والناس السلبية اللي عندها كلام مش منيح يضلهم ساكتين.
1: نعم.
2: صراحة يعني في أي مبادرة بتتم إن كانت شو ما كان نوعها، الحمد لله رب العالمين، الكل بتفلسف، الكل بيطلع بيحكي. بيصير الواحد إذا حاب يعمل إشي للبلد تبعته أو للحي تبعه أو للحارة تبعته،
0: شاطر اللي بده يتفلسف،
2: ببطل يقدم إشي، بقول له خلا بدي أسمع الكلمة من هون، لكن لا خليني قاعد أنا في الدار، لا بدي أعمل ولا بدي أسوي وخلص. يا جماعة الخير، إحنا دائما قاعدين بس من نظرة بعضينا. أكم مرة تلانا وحكينا لازم إحنا نكون ناس إيجابيين، واللي ما عندوش كلمة حلوة ومش عاجبه اللي عمل يطلع ساكت.
0: صح.
2: هو اللي عمل بيعمل مبادرة، بيعمل مبادرة إشي خير.
1: صح.
2: بيعمل إشي منيح للبلد. فإما لإما ندعمه بالكلام أقل إشي طبعا، واللي بحب يكون أو اللي بحب عنده إشي كبير وقادر يتفضل فرجينا عضلاته وينزل على الساحة ويشتغل، مش يقعد تمو على
0: من ورا الشاشة قاعد ببيت تحت المكيف. صح.
2: وخلص تك تك تك تك وخلص، شو استفدنا منك؟
1: ولا إشي، بس البريد.
2: تعطي أشياء سلبية ما بتساعد أنت، فالأفضل أنك تسكت إذا سمحت لنا، أو هاي الميدان يا حميدان
1: وتفضل
2: انزل وفرجين عضلاتك.
1: طيب.
2: فأنا حابب شغلة أنه البلد يكون جمالياتها أكتر.
1: أنت بتحب الخضار دائما يعني،
2: فأنا يا ريت برجع بحكي أنه وين في منطقة بنقدر دائما نشجر ونحط إشي أخضر، الناس يعني تشوفك تفرفح، تشوف ورد وين ما كان مرشوق في هالبلد.
1: ليش لا؟
2: يعني الواحد يعني يحس بإشي حلو هو بيمشي بكزر، الناس اللي بتيجي من برا تشوف أشياء حلوة كتير، مش والله إحنا لما نطلع من نابلس نقول شوفوا إذا هاي قرية صغيرة
1: أو ما أحلى
2: أجمل من عنا. شو ناقصنا إحنا؟
0: تلفتني هاي الشغلة. صح.
2: إحنا هون ما عناش هذا الإشي بصراحة، ما عناش نهائيا، والحمد لله رب العالمين. اصحاب المحلات شارع سفيان هذا اللي بالنص، شايفتي العريض اللي بالنص وين في زباله، وين في اكل، وين بكبوه؟
1: بالنص
2: يا جماعه.
0: جدا
2: ما منظر المحل عندك
0: سيئة.
2: خليه خضار اذا البلديه مش منتبهه. انتوا اصحاب المحلات ما شاء الله 100 شيكل من هالمحلات اللي هون، وحض وخضروها خليها حلوه.
1: أو على الاقل ما تكبوا
2: عنكم
1: فيها يعني،
2: عندكم ناس يشتروا من برا من جوا من هون ومن هون، خلي الاشي حلو يعني. والله هدول اصحاب المحلات انهم نظايفيه، الناس استنى البلديه
1: تعكسوا صوره بلدكم انتم بعدين.
2: كل واحد يعني هو يدعم وضعه بهالمحلات بهالحاره بهالكذا. تمنا نقول بلديه لا تصحى البلديه بيجوا بلونه، خلينا احنا يا سيدي نلون يا جماعة الخير.
1: من لون ومن شجر
2: أكثر من هيك. أنا هاي
0: ضغطولة
2: أنا بنزل مبادرة بهاي تلوين.
1: حلو.
2: نابلس
1: ليش لا؟ حلو.
0: جميلة.
2: تلوين.
0: حلو.
2: نابلس ممتاز. لأنه إحنا الحمد لله كل بنا وكل رمادي البلد.
1: ما عندنا ألوان،
2: ما عندنا رمادي، ما بتطلع على السيارات مع الشوارع رمادي، فيش ألوان عندنا، الخضار يا جماعة الخير.
1: خضار. خضار. اعملوا لنا خضار. طيب وفاء مثل فوليا، وفاء أبو علي بيحكي لنا نشجر الشوارع.
2: أيه
1: زي رائد يعني. وأهم مبادرة بيحكي لنا أعمال تطوعية تكون للنظافة. كمان مثل خير لمحمد مراد أبو كرم، أهلا يا

0: مرات مش عارفة على شو فاقع حالك من الضحك
1: أنا؟
0: أنت.
1: آه. على العكس بفكر
2: على الخضار والله بجوز
1: بمبادرات
0: مش عارفة. طيب نشوف محمد بحكي يلا. لنا محمد لو بدنا نطلق مبادرة شبابية حقيقية عشان نحسن نابلس بيختار مبادرة اسمها نابلس إلنا. إيش فكرتها؟ إنه كل أسبوع مجموعة شباب تتفق على مشكلة صغيرة بالحي، سواء نظافة، يشجروا دهان، إنارة، ترتيب، إنك ترتب مكان عام، وتشتغل عليها بإمكانيات بسيطة، تتعاون ممكن مع أهل المنطقة اللي أنت فيها أو البلدية. كمان الأجمل إنه المبادرة ما تكون بس تنظيف، ممكن تكون فيها ممكن زهق لأنه ممكن تكون فيها وين؟ نشجر ونزرع مساحات مهملة، حملات نظافة للأماكن العامة، تجميد الجدران برسومات وفن شبابي، الإبلاغ عن مشاكل الإنارة ومشاكل الطرقات ومتابعتها وإن نحلها كمان، ورش مجانية للشباب العاطلين عن العمل، أيام تطوعية عشان نساعد كبار السن والعائلات المحتاجة. الفكرة الأساسية بدل ما نحكي مين بده يصلح نابلس، نقعد نسأل إنه إحنا شفينا نصلح بإيدنا، يعني إنه بلشوا من حالكم. ليش أنا والله أستنى حدا يعمل لا يعملوا مبادرة ولا لا يكون إشي جماعي؟ عادي بلش بحالك أنت شخص فردي، احكي مع أهل منطقتك، مع أهل العمارة اللي أنت فيها، مع الشارع اللي أنت ساكن فيه، وانزلوا بادروا، انزلوا بادروا بالشارع عندكم.
1: كيف ما أنت بنفس الشارع يا تحية؟
0: ما بنزل معكم.
1: خلاص
0: هاي أول رائد بنزل بمنطقته،
1: أول حملة بشارع
0: شارع الأرصاد. بده صراحة شارع الأرصاد جداً. أنا وقت ما أجيت على الراديو وأنا بشكي منه شارع الأرصاد من ناحية كل إشي، بده إعادة هيكلة كل شارع الأرصاد، هيك إيمون،
1: هدوا الأرصاد وإرجعوا،
0: هدوا الأرصاد كلها، هدوه هدوه خلص عن جد. طيب نروح لدعاء. بتحكينا في كتير مبادرات من ضمنها يعملوا مكان للراحة، زي مثلا يكون فيه كراسي ومظلات لأن الزوار بيحبوا يرتاحوا وهم بتسوقوا باخدوا بريك، يعني يعملوا برضه بزيادة برادات مي بنابلس بالشوارع، مبادرة تنظيف المكان العام يلي كتير ناس بتتوافد عليه زي المنتزة وغيره
1: من الأماكن.
0: صح برضه وجهة نظر. محمد عصفور يسعد أوقاتك. أول إشي يسعد مساكم جميعا وخصوصا أميرة نوارة الراديو، شكرا لك يا محمد. هو مع رائد بالحكي، يعني أول إشي نزيد الخضار، نرسم الجدران، وأهم إشي أول إشي إحنا مضطرين عليه اللي هي الحمامات العامة، يعني هي كتير إشي مهم سواء لأهل البلد أو للزوار كمان. شكرا لك يا محمد.
1: اتصالات نشيطة اليوم،
0: يلا تفضلوا.
1: ألو مساء الخير.
3: الله يسعد مساك يا أحمد، كيف حالك؟ طمنا عنك.
1: يا مساء الورد يا قاسم
3: حبيبي. يا أحمد مساء الخير يا رائد.
2: يسعد المساء يا رب، كيفك؟
3: الله يسعدك والله، مشتاق لك حبيب قلبي. كيف أنت؟ إن شاء الله
2: تمام
3: خير.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: الله يسعد مساك يا ست أميرة،
0: يا
3: كيف حالك؟
0: مساء الفل يا قاسم،
3: والله منورين اليوم ما شاء الله عنكم،
0: والله بوجودك روحكم
3: عالية وقوية إن شاء الله، تم نفسكم مع نابلس المواطن يا رب العالمين.
0: الله يسعدك.
3: يعني الواحد بيعتز فيكم، بيعتز في مبادراتكم، بيعتز في البرامج اللي بتحملوها للناس ووعية الناس.
0: الله يسعدك.
3: بس أنا بدي أحكي لكم شغلة باختصار.
0: أكيد.
3: يعني القانون لما ينجع الجميع محبة واحترام، والموت مع جماعة رحمة.
0: صح.
3: مضبوط ولا لا؟
0: طبعاً.
3: هلا في البلدية من كم يوم نزل على الدوار، نزل على الخان، نزل على عدة محلات عملوا خطوط طيب. ما أعرفش إذا لاحظت عليهم ولا لا.
0: وين؟
3: خطوط طيب، خطوط طيب.
0: وين؟
3: على الأرصفة، على الأرصفة.
1: هذا.
3: أغلب بأغلب البلد.
1: هذا من زمان يا قاسم.
3: كيف؟
1: هذا من صار له فترة مارق لما حددوا لكل محل،
3: يعني تقريبا عندك محدد مثلا انه ما يصير في تعديات على الارتفاع. يعرفت كيف؟ طب هلا احنا بنطلع من شارع دخلة بسمان، هناك منطقة مخدودة السكان، مخدودة السيارات، يعني شارع اخطر من شارع سيصر مغاب بيكون من السيارة. طب في على الارتفاع في شجر زريعة وفي شغلات كتير، ولا على كوربة سلمى العاصي برضو نفس الاشي.
1: صح. مظبوط،
3: لاحظت هيك الاشي.
0: اه طبعا
1: مظبوط مظبوط يا قاسم.
3: نظر المسؤول عن البلدية عن
0: والله يا قاسم انه احنا بنطلع بنحكي وبنناشد وهنا يعني بناخد ارائكم بناخد مقترحاتكم، بس احنا يعني
3: بحكي لك واقع البلد.
0: اه فاهمة، بس احنا بدنا اللي ينفذ يعني. احنا بنحكي بننقل الصورة بس احنا بدنا تنفيذ، مش انه بس بدنا نضل نطلع ونحكي.
3: بدنا البلد نظام من نظام على الجميع رحمة.
0: صح،
3: لما تكون البلد حلوة كل الناس تكون حلوة ملتزمة، كل الناس ملتزمة. يعني تقول لك هلأ في جنب المحل عندي من فترة أسبوع بعيدنا عنكم المجار فاضة، هلأ بطل على الصرف الصحة عشان تنعمل هذا مجرى بلدية، يعني سالك بلدية مش مجرى خاص. هلأ لما يجي ينكسر المجرى هذا يطلب 200 شيكل مني.
0: ليه؟
3: طب أنا هل بقول لك أنت اللي قدمت الشكوى،
0: يعني بس عشان قدمت الشكوى بدهم ياخذوا منك 200 شيكل؟
3: 200 شيكل. أيوة. طب هاي مصلحة عامة للكل. هلا الشرطة لما نشوف مشكلة بده يفزع فيها وبحلها وكل سنة وانتم سالمين.
1: ما هو الشرطة بتجيب
3: كل الناس ويهضموا عليها وضربوا وكسروا. واحنا بنحب البلد الحلوة والنظام الحلو.
0: اكيد.
3: والناس تحسن بعيد والكل، يعني مش شرط انه شرطي حل مشكلة، انا ممكن احل المشكلة هاي اشتغل شرطي. يعني مش شرط انه شرطي. دائما مبادرات الناس حلوه والبلد فيها خير وفيها محبه. يعني ثاني مره لما اشوف بعيدنا عن المجال زي هيك ما اجيش اعمل مبادره. مش انه عشان 200 شيكه، يعني لما يجوا ينكشوها فنسوني
0: 100%.
3: يعني هاي المشكله.
0: الواحد بده يتصل ويطلب منهم بعدين عندكم ياخذ 200 شيكه.
3: لما يجي وزير بتلاقي شارع غرناطه ما شاء الله عنه ولا سياره واقفه على الاكتفه. هلا لما يكون مواطن عادي، هلا في عندك شارع الباشا من اول جامع عجعش لاخر مدرسه مغيث الانصاري سيارات ملانه مسكر الشارع، في تعديات برضه على الارتفه. طب البلد كلها قانون واحد، بلد واحده والناس
0: هيك
3: واحدة.
0: المفروض
3: مش انه اخضر احمر ابيض
0: 100%. هيك المفروض،
3: هي المشكله تاعتني. قد ما بدنا نحكي على الفاضي فيش نظام ولا في تطبيق ولا في تنفيذ. يعني بيحكي الواحد بيتعب حاله، مش انه بيتعب حاله، يعني بالعكس بيزداد ثقافه في البرامج معكم. الناس بتحترمه بيسمعوا رايه بيسمعوا افكاره.
0: صح. لا ان شاء الله انه باخذوها بعين الاعتبار يا قاسم، مش بس حكي. هي
3: المشكله تاعت البلد. واحنا الحمد لله رب العالمين بلدنا حلوه واهل حلوين ما شاء الله عنهم. لما يشوفوا في نظام وفي ترتيب وفي كل شيء كل الناس بادروا له.
0: صح 100%.
3: بعدين هلا عندك السوق الشرقي. هلا روحي بعد ساعه بتخلص البرنامج عندك، اذا بتعرف طولتي اللي جنب المحكمه الشرعيه بتعطيك 1000 شيكل.
1: شو هو؟
0: وين؟
3: اذا بتعرف جنب المحكمه الشرعيه بعد ساعة بتعرف تقلط على إجراك بدي أعطيك 1000 شيكل.
1: هاد شرقة؟
3: جنب المحكمة.
1: في محكمة شرعية شرقة؟
3: بتتذكر هيش؟
2: بحكي زمان زمان.
1: زمان
0: نعرفها.
1: فكرت اليوم؟
0: لا
3: زمان دي. هاي قبل لا تنولد يا أحمد.
0: قبل ما تنولد.
3: كتب كتاب أبوك مشاهد ما فيها كتبنا له كتاب. بتعرف الشغلات ليش بترجع الفوضى زي اول؟ في شغلات
0: هناك بدها تنظيم شوي. عند السوق الشرقي بدها شوي تنظيم.
3: يعني بعد ما تكون
0: بدها مبلا.
3: بعد ما
0: هلا بنروح نخلص البرنامج
3: هناك شو بعدين في حازم ليش في تروح تقلب حالك
0: او بنشوف حازم
3: بيشتغل شرقه.
0: خلص مش غلط يا
1: ناشد،
0: مش غلط، منشوف ان شاء الله. ليش لا؟
3: ان شاء الله خير. الله يسعدكم ويسعد مساكم يا رب العالمين. وبالمساء على خالتين من محمد، الله يسعدكم ويسعد اوقاتكم.
0: اوقاتك يا
3: الله يخليكم.
0: اهلا وسهلا. يوسف مساء الخير يا يوسف، منور ابو صبر زمان عنك. عاد انت مش
1: يا يوسف. مش
0: منقطع عن الهواء.
1: يعني بالضبط
0: يوسف اللي منقطع،
1: انت اللي غايب هيك. عنه.
0: لا احمد موجود معنا. مراد يسعد مساكم أميرة ورائد وأحمد وجميع المشاهدين وجميع طاقم استوديو راديو حياة، نورتوا، شكرا بوجودك. نروح لتمارا. أول مبادرة تحكينا بحب أشاركها ويعني تدعم التعليم، إنه دعم الطالب الفلسطيني المبدع يساعده بالأقساط اللي مش قادر يدفع، فيعني مساعدته أولى من أشياء تانية. تخفيف أقساط الجامعة عن الأهالي والطالب، هذا إشي كنت أفكر فيه الصبح. يا الله على قصة الأقساط المدارس والجامعة، عن جد أنا الله يعين، الله يعين الناس اللي انا بس بدي احكي هالجمله، يعين الناس اللي حاطين اولادهم بخاصه وبنفس الوقت عندهم اولاد بالجامعات وبدفعوا للشقتين فقط. اكثر من هيك مش رح احكي، اذا حكينا رح نزعل من بعض. لانه يلا
1: ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: يا هلا وعليكم السلام.
4: الو
1: الو
4: سامعني؟
1: سامعينك.
4: على مستمعك مش مهم.
5: يسعد مساك.
0: ايوه
4: على بيك.
5: يا هلا.
4: طلع انا سامع مضبوط برضه زيك. يعني هلا اللي حكاه قاسم بالنسبه للشكاوي مضبوط، مثلا انا لو اشوف خط مجاري بالشارع مفكر ما ببلغ عنه، مش مستحمر مستحيلات ابلغ عنه، لانه يعني هلا مثلا خط خاص مثلا لرائد مفكر وطاطح بالشارع ماشي
5: تمام،
4: يجي ابو مصعب يبلغ عنه بيجي بقدمه المخالفة لأبو مصعب اللي قدم الشكوى وجيبها كلها. كان ايه
0: هذا موديل جديد والله،
4: وصارت معاي 200 شيكل دفعوا الغرامة.
0: هذا كل البلد،
5: هذا لأنك انت بلغت على اشي
4: انشان
5: صاير
4: يعني زي المكره هي،
5: وانت مالكيش دخل فيه.
4: مش مزبوط حكيهم يا رائد. الخط مش إلي إيراني، أنا أبلغت عن إنسان إزالة مكرة صحية بالشارع يجي المخالفة لأبو مصعب
0: كملت والله هيك.
5: مش مزبوط صحيح
4: يا رائد.
0: لا
5: غلط والله يا عمي.
4: مش منطق اللي بيعملوه.
5: لا مش منطق.
4: هذا الموضوع كنت أحكي فيه من زمان عم نبش وآسم، وهذا اللي بصير بعدين يا أحمد شارع المشرقية دائما يعني في شغلات شخص خلص تدلب أسهم اللي هو شارع الأنبياء. شارع الأنبياء اللي من عند الأستاذ بنات لجامعة بهذا كان اسمه شارع المحكمة الشرعية بالزمانات، لأنه كان في محكمة شرعية.
5: نعم
4: كان في محكمة شرعية غاض بعدين نقلوه.
5: صحيح.
4: بس إن شاء الله رب العالمين أنا مبادرة يعني مبادرات كثير عندي، يعني الصبح بديش أحلات أنا لو أني مش قد حالي أكثر من 30 كلب كان أكلون الصبح.
0: هاي مشكلة برضو قصة الكلاب.
4: إذا كنت نازل مشي أنا بحب مبادرة، هاي مبادرة لازم إزالتكم. أنا لو مش قد حالي أكلوني، بقولك أكلوني 30 كلب شلة يعني عصابة
0: كلاب.
4: الساعة 6 نازل يزيدوا على المحال. لو مش قد حالي رحت فيه.
0: الله قدر ولطف الحمد لله.
4: يعني أنا بناشد المسؤولين، يعني أنا ما بخاف منهم ولا بقلق فيهم، بس عند الأطفال الصغار يا زلمة كل ما
0: موضوعهم مش بسيط. بتكاتروا صح.
5: أكيد.
4: أنا شفتهم اليوم بسألك كيف بدي أخاف منهم بعيد، يعني شو 30 واحد نازلين مرة واحدة من نص الطريق لو يعني بصراحة هجموا على سيارة. أنا ما أعرف شو نجيب بس هجموا على سيارة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بحس برضو هاي أهم مشكلة لازم نلاقي لها حل.
4: شكرا لكم وبارك الله فيكم، بس ان شاء الله هذا موضوع المخالفات انهم ينظروا لنا فيها رائع عن جد
0: لازم لا ان شاء الله.
5: لا مش منطق انا ابلغ عن خلل وادفع حق يعني المشكله اللي هي مش من عندي بتكون
0: هذا
5: صحيح، ما هو مش منطق صحيح.
0: بنتوها يعني تخنتوها هلا انتم بتحرموا الناس تبلغ عن إشي صاير، يعني بكره بتخرب البلد بتقولوا ما حدش بلغ ما حدش عمل، ما انتوا راعبينهم للناس بقصة انهم يدفعوهم مخالفة، يعني ان شاء الله 50 شيكل لا تدفعوهم يعني هذا المبلغ.
5: طب الو
0: كتير والله 200 شيكل.
1: يلا ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
6: مساء الخير احمد رائد اميرة مسيكم بانوار النبي.
5: الحمد لله على السلامة. وين الغيبة؟
1: وين هالغيبة؟
5: وين؟
6: اين على الحبل على الحبل؟
1: وين كلمة الخميس الونيس بطلنا نسمعها؟
6: بيجي الايام حبيبي يسعد مساكم. كلام أبو مصعب مضبوط. أنا مرة كنت قاعد على البرندة بجيراني كان فيه اللي هو منهم بيصير كليته، بنيت على 115 إلا بقول لي عام ولا بلدية، قلت لهم ما بعرف أنا شايف إنه في هوني مكرة صحية أنا بدي أناشد فيها، وأنا دائما الحج عماد دائما بحكي ودائما بناشد للبلدية هون في منهم هون في خراب هون ماسورة مية مكسورة، حبيت اني اعمل مبادره.
5: نعم.
6: الا بقولي اذا كنه مش للبلديه بتدفع المخالفه انت. قلت له اسمع عمي بطلت اشكي ولا اي شيء، بطلت التليفون يوميا لقيتني زي ما لقى مصعب دفع 200 شيكل، بس اني الي مناشده لرئيس البلدية الله يخلينا إياه ويطول بعمره وتكون هاي يعني إشي مهم. هلا أنا اشتغلت على خط رفيجة واني برافو أنا بنزل وبطلع من عندي برافو في حاوية كبيرة ريحتها مزرية مزرية مزرية يعني انتو رفيجة قمة الشارع الرئيسي وعاملين رفيجة انها منتزة وعاملين رفيجة إشي كبير بالبلد. المنطق إن تكون الحاوية عندي برافو ريحتها بتوصل سطل
0: أكيد لا سواء رفيديا أو مكان تاني
6: وإن البنشرجي النزل بيطلع من عند العربي كمان واحدة هناك عفواً بهالكلمة مقرفة مقرفة عيب إني أحكي هذا الحكي بس وين البلدية وين بلد بلدية لما تقيمهم قيموهم غيروهم يا أختي الكريمة غيروهم يا رئيس البلدية أو اغسلون كل شهرين ثلاثة اغسلون حطوا فيهم مادة إنه تكون ريحة طيبة إحنا في إجر غريبة على البلد تيجي عاملين رفيجة زي منتزة عاملين
0: حتى مش بس للناس الغريبة لأهل البلد يعني مش بس للناس الغريبة لازم
6: يعني
0: لأهل البلد
6: منيحة مش منيحة بحقنا الناس اللي بيجوا من برا البلد بغض النظر من وين من برا البلد يشوفوا هالمنظر وهن احنا بشوفهم بكذروا برفيدة بدنا نفوت على المحل هذا وعلى المحل هذا وبدنا ياخذوا الأمانة إنهم الصبحيات حاطين إيدهم على مناخيرهم بقول أوف أوف شو هالعرف هذا طب والله العظيم ما هو منيح مش مناسب وإخوتنا بشرطة المرور مناشدة كمان بالله عليكم عند بنك فلسطين السيارات مزدوجة مسكرين الشارع اليوم بداية جامعة فاتحة والبلد انتلت سيارات واخوتنا عرب الداخل كمان اخوتنا بالبلد عشان عندهم عيد اعياد اليهود في تحت اعياد البلد ملانة سيارات عند بنك فلسطين شمال يمين مسكرين الشارع لا بنعرف نطلع ولا بنعرف ننزل يا ريت مناشد توصل لمدير الشرطة المرور
0: اللي
6: يساعدونا بهذه الحكاية
0: إن شاء الله
6: وأسأل الله إنه يجيب الفرج وهداة البال والصحة والعافية ونابلس تكون بألف خير يا رب العالمين
0: آمين نتمنى
6: ويسعد مساكم ويعطيكم العافية ويا جبل ما يهز ذكري
0: يسعد أوقاتك
6: يعطيكم العافية
0: الله يعافيك أهلا وسهلا. إذا سؤالنا اليوم إحنا لأنه ما هيك ما طلعناش بريك ولا عملنا إشي سؤالنا اليوم بيحكي إنه لو إحنا هيك قررنا مع بعض كلنا نطلق مبادرة شبابية عشان إحنا هيك على أمل نحسن نابلس والمناطق نابلس رجالية نسوانية اللي بدكم إياه كله يعني كله بالضبط المهم نحسن المهم نحسن فاقترحوا علينا شو بتكون هاي المبادرة على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك
5: اسمع شوية هدوء
0: أكيد

0: رائد مش نفسه ينزل الأغنية بس إنه في اتصال مضطر تفضل.
1: رن رن
0: أي رجع لنا تفضل.
2: رجع لنا الاتصال.
0: معلش حقكم على رائد مش علينا لأنه.
2: على مزار الخير.
1: هلا
2: فيك.
3: هلا إحنا إذا بتلاحظوا إنه كل شيء بنبنيه على البلدية ولكن المواطن له دور كبير. يعني
0: صح.
3: للأسف مواطن ما في عنده تعاون. مواطن تحمل كل شيء للبلدية. يعني أنا بطلع بلاقي الحاويات الأكياس مرمية على الأرض.
1: صحيح.
3: يعني بيقدر إنه الأب هذا بدال ما يبعث ابنه مش قادر يحمل كيس تكبه جوات الحاوية بيقدر إنه ينزل ابنه الكبير أو هو نازل على شغله يمسك الزريف يكبه بالحاوية.
1: ولد صغير بقدرش يرفعها مزبوط هاي وجهة نظر صحيحة.
3: إحجار بكبه. نعم. برضه إحنا ليش نحمل كل شيء للبلدية؟ البلدية ما بتأثر قسم الشكاوي يعني أنا موظف بلدية بعد 27 سنة. وبعديها انتقلنا للقسم الثاني قسم الشكاوي قسم رائع يعني بقول لك اذا انا
1: هلا هم حكوا على جزء قبل شوي في كم من اتصال حكوا على جزئيه انه اللي بيشوف شغله بيشكي بدفعوا 200 شيكل هون اللي كان في جزئيه
3: انا ابن البلديه من 27 سنه انا بتعامل مع قسم الشكاوي
1: حلو.
3: قسم الشكاوي راسا باخذ الشكوى بعض المسؤولين
1: حلو.
3: يعني هلا اذا انا بشكي على خط ميه مكسور او مجرى او اي شيء رأسا بنفسه ما بيجيبوا اسم بقولوا الولد حمل المسؤولية هلا مين بحدد خالص العام المسؤول عن الموضوع هذا قسم المية مثلا بقسمه المجارب قسمه حركة الزفتة الأرصفة كل واحد مسؤول عن قسمه طبعا هلا المراقب فيه عليه مهندس يعني ما بيتصرف من شر عقله هلا إذا أنا خطي خاص ودفع مجبور إني أدفع
1: هذا 100%
0: بتحكي
3: ما بأثره
1: هم حكوا على
0: العام حكوا على العام ودافعين 200 شيكل
3: لا لا ما في مني هذا الحديث لا ما في
1: ما في
3: ما في مستحيل مستحيل نعم. يعني هلا اذا انا بشكي على
1: وهيك المفروض شيء عام ملوش دخل المواطن فيه
3: بشكي على خط الشارع بيجي بيقول لي شو اسمك وين رقمك اوكي بيجي بيقول لي ادفع 200 شيكل ابدا هذا الحكي ما صار ما صار هذا الحكي انا بعد 27 سنه ابن بلديه ما صار معي هذا الحكي
1: يعني واضح
3: احنا ليش نحمل
1: واضح ممكن ممكن ما كانش منتبهين يعني شيء مش عادي
3: بلاش يكب الكنبايات والعفش ويكب التراب والبلاط والطوب بيقدر يجيب كابينه او تراكتور
1: يدفع له صحيح هاي بتخالف على انا مع انه كل واحد بكب شغلات زي هيك بتخالف صحيح
3: الانقاض هاي يعني برضه احنا يعني لازم يكون في تعاون
1: صحيح اللي بكب شيء زي واحد مشطب يعني كل واسق بالشارع صح. مثلا أو هذا لا بتخالف عن المفروض صح. صحيح
3: انا اقسم بالله كنت نظارة كنت الشارع كلياته وانا بصو
2: والله انا بشهد لك يا
0: والد يا احمد حج. اللي بيحكي معنا عشان تكون بالصوره
1: اهلا وسهلا فيك
3: يا حياك الله فهمت علي فاحنا يعني انا يعني محل ما انا ساكن لو تشوف كيف بكبوا زباله على الارض حتى انا بحتقر السائقين اللي بيمسكوا كاس القهوه بزتوها هن ماشيين من الشباك او علبة الكولا او الزرف او
1: بكتبوا
3: مخلفات الاكل هذا مش ادب ولا اخلاق احنا بنقول والله اللي بيجوا اخواننا بال 48 بدهم يجوا عنا اهل الصالة بدنا يشوفوا انه نابس نظيفة ونابس مرتبة ومهندسة برضو على المواطن عدي كبير لازم نتعاون حياة ابن الوليد كان يقول لنا دور عليكم دور علينا
0: صح هيك الصح
3: يعني مش هلأ موظف البلدية احط كل الحمل عليه عامل النظافة ما بيقدر يحمل شوالات كلها تراب وحجار وأنقاض وكنبايات وعفش هذا يعني مش وظيفته الحاوية ما بتقدر تحملهم أصلا ما
2: بتقدر
3: رغم ذلك جاب كباشات لهذه المواضيع يعني أنا كل ما أشوف منطقة مثلا فيها مشكلة بحكي مع قسم الشكاوى في ناس محترمين مثل أفضالكم رأسا ثاني يوم أو من نفس اليوم بيجي بيلموهم
1: كل يعني كل الاحترام طبعا كل الاحترام
3: تعرف اسمع ما بعد الخلق الا الخالق والله لو يجي نبينا محمد اللي يحكي عليه احنا هيك طبعنا ما بيعجبنا عجب ولا صيام درجه لو يجي النبي اللي نحكي عليه اختصر
2: اكثر
3: من هيك ما بدي احكي
1: بين الله
2: شكرا بين الله. شكرا على
1: مشكور على المداخله والتوضيح مشكور
3: وان شاء الله موفقين وان شاء الله بدنا برامج اكثر من هيك
1: تسلم
3: وتحكي في مواضيع المعايش اللي بنحكي فيها احنا
1: الله
3: يعني الحياه اللي بنعيشها الحياة اللي بنعيشها
1: طبعا
3: الشرط مش يعني مش مقصرة انا اليوم فريت في البلد حكم طبيعة شغلنا كل المفارق عليها شرطة حتى عندي الحسبة مخيم بلاطة في شرطة باب مخيم بلاطة عند الشرطة واقفة دوار حسبة واقفة عند المدارس واقفين يعني برضه الشرطة يعني بني ادمين التأمين بالشمس
1: بالهواء
3: بالمطر بالسحر
1: كل احترام
3: معاش يعني الله يعينهم التأمين برضه
1: صحيح مشكور
3: وفرصة سعيدة نسمع صوتكم
2: شكرا شكرا على المداخلة وعلى الاتصال
3: حياك الله حياك الله
0: شكرا. شكرا. شكرا. يعني ابدع
2: ابدع
0: والدك معنا اليوم.
1: بس انت شوي تفاجأت مفيش تفاجأت في الاتصال بالاول وقفتك شوي.
2: ناخذ
1: اخذك على غرة ناخذ كمان اتصال.
2: الو مساء الخير.
4: الو رائد. هلا التهريج التهريج ليش هيد الكوش اللي بعيد عنك المنهل الصحي اللي تاع البلدية بقول انت رفعت الشكوى بدك تجيب 200 شيكل قلت له ما خصنيش بدك تروح روح.
1: نعم.
4: هلا بالاخر عملها
0: تهريج.
1: نعم.
4: عرفت كيف؟
1: اه
4: اللي بدي 200 مش انه اخذ 200 بده 200
0: بس انه الفكرة واردة انه بده 200 يعني الفكرة واردة انه
1: بس هو السؤال يعني كان إشي عام ولا إشي خاص؟
0: إشي عام ولا خاص يا قاسم؟
4: إشي عام أكيد مجاري على الشارع.
0: عام هيو بحكي لنا قاسم يعني.
2: طب ممكن يا قاسم أنت فاهم غلط.
0: يعني قاسم فاهم غلط والحج عماد وأبو مصعب فاهمين غلط.
4: لا أنا حكيت لك هلا إجا لما إجا الصهريج بقول لك بده 200 شيكل. قلت له يا عمي خلص تعمل هيش ما خصنيش.
0: ما دخلناش خلص
1: انسحب هالشوارع خلص
0: علاقة.
4: يا زلمة احنا واعيين وفهمانين الدنيا وعارفين معلش. البشر عارفين كل اشي اللي لنا عارفينه واللي علينا عارفينه.
1: نعم.
4: عرفت كيف ما بنيجيش مش ولد عمري يومين ثلاثة اقول لك هاي العمارة لا رائد بتشكي على العمارة عشان رائد هي مش لا رائد
1: عنديش عمارة
2: ان شاء الله
0: كيف
4: ماشي يعني احنا فهمانين الدنيا عارفين النملة وين تروح وين بتيجي ولاد بلد وبنعرف شي البلد وبنعرف الصح وبنعرف الخطأ.
1: نعم.
4: والله يسعد مساكم مساك. نضل بصبرة حبيب الباب
1: يا هلا
4: صبرة.
1: يا هلا يا هلا يا
0: الله يسعد اوقاتك. طب نرجع نرجع لوفاء
1: مبادرات ولا وفاء. مش مبادرات
0: وفاء نرجع للمبادرات تحكي لنا نحول بعض المساحات غير المستغلة لمساحات عمل مشتركة ومختبرات ابتكار عشان ندعم يعني الأفكار ومشاريع الرياديين بالمدينة. تمارا مبادرة للبلد بتحكي لنا بتحب تحط يعني حاويات بأماكن ما فيها وتزيين البلدة القديمة بأواوير يعني على أطراف البلدة والممرات تعطير المنطقة بوضع ياسمين وورود وزهور لوحات باسم مدخل كل منطقة حلو ونوافير مي بالبلدة القديمة أو بركة مي حلو برضه والله جملناها هيك كتير إحنا للبلد. وكمان بتطالب لمبادرة للمنتزه الدنماركية المنطقة الغربية منها ترفيه للأطفال اللي بيوتهم قريبة منها كانت من زمان كتير حلو بتحكي لنا هلأ متروكة. هاي المشكلة إحنا نترك هيك أماكن يعني إحنا والله عنا أماكن بس إنه ليش ما حد والله بيضل فوق راسها بيضفها بيخلي يعني في إجر عليها أكتر. إحنا بس هنا مركزين أكتر إشي بالعائلات وجمال عبد الناصر عشان نكون واضحين وصريحين يعني زي مثلا هاي الدنماركية على أهل مثلا المنطقة الغربية زي راس العين زي شارع كشيك زي هدول المناطق اللي هناك ليش ما يتم عن جد إنه تظبيطها لهاي المنطقة يرجع يفتحوها يحطوا فيها ألعاب للأطفال فبطلع إشي حلو. يعني إحنا عنا أماكن بس بدنا حدا يستغلها. مصطفى يسعد أوقاتك يا مصطفى سلطان نورتنا يا سلطان. سلطان بيحكي لنا مش كل إشي بنسمعه منشوفه حقيقة بتسمع الناس بدها وبدها وبدها وقت الجد ما بتشوف حدا. هو شخصيا يعني كان عندهم مبادرة اسمها فكر بغيرك ولكن للأسف ما لقوا حدا بده يفكر بغيره لا بكرت كهرباء ولا مي. وتانيا بيحكي لنا وقفنا نهار كامل عند أحد محلات السوبر ماركت الكبيرة بالبلد لما نشوف حدا مشتري ما هب ودب من الأغراض نطلب منه يعني إنه يضل إشي بسلة خاصة للمحتاجين. والله بيحكي لنا ما جمعنا إلا 2 كيلو بندورة يعني احنا مع فعل الخير بس ابقى بعيد عن جيبي هيك انه
2: هيك الناس بدها كل شيء على البرد مستريح.
0: لا مش هيك انه ما يدفعوش من جيبتهم يعني
2: ما هو مش من جيبتهم الفكره
0: يعني هذا الاشي مش حلو برضه يعني تشاري وعامل
2: مالهم عزيز عليهم مال غيرهم بقول لك مش مهم. عادي
0: تفضلوا.
2: الو مساء الخير.
5: مساء الخير يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
5: ماني الشامي.
2: يا هلا
5: يسعد لي مساءكم ويسعد لي مساء الحج عماد النجار أول شيء
0: ومساء
5: أحب أمسي على جميع المستمعين راديو حياة رائعة. طبعا أنا دائما بستمع لكم أخي بس بالنسبة أنا بدي أعلق على الموضوع اللي حكى أنا كان موظف البلدية كل الاحترام له اللي بيحكي على الظروف اللي بتيجي جنب الحاويات. هلا طبعا أنا لما بنزل بلاقي الحاوية ملانة يوم بعد يوم صار يجي لم السبالة مو عبد الرحيم محمود لما الحاوية حاطينها 5 عمارات ست عمارات، راي ايش بدها تؤدي؟ طب انت بتقوم متعبيها بتمتلي من نون، ليش ما تجيب كمان حاويه نظيفه؟ مضبوط ولا لا؟
2: منطقي.
5: هلا انا يوم الجمعه نزلت معي ظرف زباله بعيد عنا، بدي اكبه بالحاويه، كل الحاويه حطيتها بطبون السياره واخذتها معي على حاويه فاضيه تحت عند رفيقي كبيته. طب ليش انا اضطر هذا الحكي اعمله؟
2: صحيح.
5: عندنا قلة موظفين بلدية بيطلعوا على النظافة، أيام أبو الوليد الله يرحمه كان يطلع ثلاث مرات الليل والصبح الساعة 6 الصبح وعند العصر يطلع يلم الزبالة، ما يكونش الشارع متسع.
2: أكيد.
5: مضبوط ولا لا أخي؟
0: في فرق هلا صح؟
5: هلا في إهمال، بعدين على موضوع المجاري مضبوط اللي بحكي فيه الحج إيش هو
0: الحج؟ إنه بدفعوا مصاري؟
5: مضبوط الحكي اللي بحكيه، لان كنت بتصلي تلفون تقول لي اسفي مجاري طابعه وكذا، بقول لك اعطيني رقمك وباخذ رقم جوالك، انت ما بتعرفيني ما بتلاقي مجاييك مصالح 200 شيكل.
0: طب ليه كل هذا عشان انا بلغت يعني بس هيك؟
5: بس هلا انا هذيك اليوم شفت مجاري بس بتبلغ لانه انا اكلت 200 شيكل وهي الورا عندي هلا، رجعتنا موظف البلديه بقول لك انت اللي شكيت.
0: والله هاي يعني جديدة صراحة،
2: والله
0: يعني
2: والله جديدة، إذا كل حدا بده يشتكي بده يدفع.
0: موضة جديدة هاي شكلها.
2: لا ما بصير.
5: انت ما تيجي عندك حل، أنا اتصلت تعال يا عمي صاحب العمارة بضمين العمارة، بخالف صاحب العمارة، بخالف إذا إذا إذا إجي يعني من العمارة مش من البلدية، مش من البلدية، من هالعمارة بخالف صاحب العمارة، مش ضروري أخالف اللي اتصل.
2: منطق.
5: أنا بحكي
0: هيك مزبوط. الصح يعني هيك الصح المفروض، بس انه مش اذا حدا بلغ عن اشي عام ياخذ
5: مخالفة. تشوفي شغلة خلص بتطمشي، ليش بتطمشي؟ لانه انت على مؤاخذة بتستهدف من المخالفة.
0: لا والله يجعلني ما ابلغ اذا بدي ادفع مصاري. والله ما ببلغ، لا ابلغ
5: هذا من الشكاوي يعني كله.
0: لا ما ببلغ.
2: لا منطقي، عشان هيك البلد كل مالها بترجع للأسوأ، لانه كل اذا بتحكوا كل ما حدا بده يبلغ بده يدفع، ما حدا رح يبلغ هيك.
5: لا وفي عندنا مشكلة الحاوية هاي اللي عند الفاطمية بتشم ريحتها عند المغرب
2: بعيد عنها. هاي صراحة
0: هاي رهيبة، هاي تؤرخ
2: يعني
5: بدك تسكر مناخيرك وانت احنا بنكون محملين الركاب، انا بس على خط المخفية الجامعة يعني بعيد عنك بدك تسكر مناخيرك وازاز السيارة عشان من ريحة.
2: هاي صحيح يعني وانا اشهد جدا سيئة
0: كارثية
2: من شكل
5: يعني. انا شفت مرة واحد عمل على الذكاء الاصطناعي عمل إشي ممثل للبلد، هذه مدخل بلد بيعملها زي جنينة وريد شغلات عملات هيك، مش حاطط لي حاوية بمدخل بلد.
2: صحيح
5: يعني هذا الحكي انت برضه بيأثر على المجتمع عندنا. لك لو اجانب اجوا فاتوا من المدخل هناك شم الريحة شو بده يحكي علينا؟ مظبوط ولا لا؟
2: خصوصا انه هناك في مدخل للبلد اللي
5: هو مدخل رئيسي تقريبا نعتبره للحارة الغرب يعني. صح. معظم الاجانب السواح عرب الداخل، انا لما بيجيني طلب يقول لي نزلني على البلد بنزل فوق بضل داخل على البلد جوا.
2: منطقي
5: على هذا الاشي بلقش فينا جميعا، مظبوط ولا لا؟
0: طبعا
2: مظبوط
0: طبعا.
5: ويسعد لي مساكم وازعجناكم وكل التحية
0: للمستمعين راديو حياة، نورتنا. أهلا وسهلا. يعني والله في
2: منطق
0: كتير اشياء عندنا لازم،
2: وانا من الناس صراحة اللي فعلا اتفق تعديل.
0: يعني خاصة اساس حاويات الزبالة هاي مشكلة صراحة كارثة.
2: ناخذ الاتصال.
1: حلقتنا لليوم مبادرات، بس يعني هجمة عكسية،
0: مبادرات مقبعة معها
1: هجمة عكسية صح مش مبادرات.
0: يا تفضل.
1: ألو
6: مع السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
6: كيفك يا أستاذ رائد؟
1: يسعد هالمسا يا رب.
6: شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام التمام، إن شاء الله أمورك تمام.
6: أحمد كيفكم؟
0: يا مساء الفل يا عبد الله.
2: أهلا يا عبد الله.
6: الله يحياكم. الله
2: الله
6: يسعدك. والله سؤالكم غريب،
2: شو رأيك؟
6: شيل بلد وحط بلد.
0: يو أسهل هيك بلد.
2: انت اختصرت على الناس كلها يا
1: بلد ولا الناس.
6: والله شوف هو ما تودينا بنخرب احنا، بدنا نحاول نشيل بلد ونحط بلد حاليا مبدئيا. اذا ما زبطتش بنشيل الناس وقتها وخلص عيش بلد،
0: نبلش خطوة خطوة ليش لا.
6: او على قولة حازم يعملوا لنا مبادرة يلا نهاجر.
0: يلا نهاجر. حد ما حدا اقترح هاي المبادرة حلوة برضه.
6: مبادرة منيحة
0: بتصير. ليه لا ليه لا حلو.
6: مبادرة كويسة.
0: يلا نهاجر.
6: وفي في اتصال اجاكم انه في على كل مفرق بين المطارق نابلس شرطي مرور هيألي
0: مفرق
6: من المتصلين حكى
0: على اي مفرق. هو حكوا كتير مفارق لما حدا اتصل علينا مفرق شارع القدس.
6: انا هيك بس هيك بدي احكيها مجرد كلمة، فعليا ما في شرطة على المطارق ولا في منه هذا الحكي. هو بس فترة الصبح من السبعة على 8 من اليوم بعدها بتسبوا
0: يعني مش تواجد دائم يعني
1: مش كل عند المدارس وخروج الموظفين مع بعض نفس اللحظة هي بيكونوا
6: الظهر ما بيكونوا موجودين فقط من 7 على 8 فقط لا غير بعدها ما بتسبوا
1: فترة الصباحية أصدق
0: بس يعني
6: يعني بالضبط ما بعرف كيف قرر انه على كل مطارق نابلس في شرطة مرور لا بالعكس لو في شرطة مرور على كل مطارق نابلس ما بنشوف أزمة ما بنشوف أخطاء في الشوارع أساسا
0: صح
6: منطق
0: يعني أميرة أنت بتعرف أنا شوفير تكسي وبالشوارع يعني 24 ساعة أنتوا أدرى بهاي المواضيع صح
6: بالعكس بخففوا علينا أنا لما أشوف الشرطة الصبح بكون مبسوط إنه فيش حدا بصف مخالف فيش حدا بيوقف بنص الشارع بنزل بوكاب بيكون الإشي قانوني لأنهم بخافوا من المرور ولكن مش موجودين
0: فقط صباحا الوقت. يعني إنه صباحا لفترة معينة
2: مع ترويحة الموظفين
6: فترة الصبح من المفروض يوقفوا فترة الترويحة كمان
0: صح مهم برضه
6: اليوم, اليوم أميرة لو شفت أزمة المجمع للأمانة الناس بتشفت
0: ما هلأ مع خلص لأنه رجعوا الناس للدوام مدارس جامعات
6: مع رجعتهم من المفروض نعمل خطة نسهل الأمور اللي
0: ما هو أنت المفروض يا عبد الله عملت خطة قبل مش بهاي مش بهاي الأوقات
6: شوف إحنا مش شغلتنا نعمل الخطة الشفارية إحنا المرور اللي لازم نعمل الخطة مثلا شارع غرناطة ما عرفناش نفوته
0: بس مثل هيك إشي لازم يكون مخطط له من قبل بحكيش عليكم أنا يعني بس إنه لازم يكون مخطط له قبل معمول هيك جدول
6: في جامعات وفي مدارس من المفروض يلاقوا حل الشوارع اللي بتأذن كتير أهم إشي مداخل المجمع مداخل المجمع
0: رجعنا على أزمة هلأ خلاص يعني بدها
6: لأنه الناس مش عمالة تطلع برا شارع غرناطة عشان يركضوا إلى الأمانة بحكي لك عزمت عليهم لفيت ورجعت في نص الأزمة بطلت أوصل الدوار أساسا
0: لا حول ولا قوة إلا بالله كل ما بدنا نيجي نرقعها بتخرب يا عبد الله أنا عارف
6: وشارع الباشا اليوم سكر من الأزمة من السيارات اللي صارت على الجناب طب ما هو المفروض دورية تمر على كل الشوارع
0: هيك الصح أو على الأقل بلاش كل المناطق يا عمي المناطق اللي فيها أزمة أقل ما فيها وخلص بدناش كل المناطق
6: جولات تفقدية بتنزل منيح جولات التفقدية
0: صح 100%
6: واللي انا بدي اوصل له انه بالنسبه لي انا يعني المبادره الوحيده اللي بتنجح يلا نهاجر
0: يلا نهاجر خلص قرروا لنا يا عبد الله اجمعوا لنا عدد حدا يطلع بهالمبادره وهجرونا
6: يعني بنطلع 5 سنين برا بنظبط امور
0: بنرجع
6: شركات
2: فكره
0: لا تغيير جو
6: لا يا رائد بنرجع بنشغل هالشباب العاطل عن العمل
0: بنرجع رائد دكتور على البلد
6: رائد دكتور بدون ما نطلع
0: رجع دكتور بروماكس للبلد
6: شيل بلد احط بلد
0: منه شيل بلد خلص اسهل بالك خلص نعتمد الاجابه نعتمد خلص ان شاء الله
6: يعطيكم الف الف عافيه
0: الله يعافيك
6: هذا الخبر وعلى ابو مصعب بتخالف 200 شيكل الله يكون له معين
0: كلهم متخالفين يا عبد الله تركهم بهمهم
6: والله يا امير انا بعرفش بموضوع المخالفه بس
0: والله احنا هلا عرفنا صراحه
6: شوفي انا من قبل لما اشوف اي شيء غلط بالشارع بكمل عليه
1: بكمل عليه
0: خربان خربان ما هو خلص خربان خربان
6: هي ما اجت على بالي انه اتصل ابلغ عن شيء يعني
0: ما هو منيح ما بلغت يا عبد الله هي بدفعوك 200 شيكل بحكوا لك يعني لخير انك ما بلغت
6: والله ما بدفع لهم لو بنحكي
0: والله ما حدا بدفع خليه خربان بخربه بزياده
6: خليه وانا مالي
0: عن جد
6: بس منيح اللي أفسانا رأب مصعب بلغونا بهذا الإشي
0: لا يعني هذا التحذير بالضبط. للناس عن جد
6: طبعا شو يعني 100% أنا بلغت لأني أنا بلغنيش الإشي بالعكس بخربه بزيادة
0: أريح لك أخرب ولا أدفع
6: غيري ببلغ
0: صح
6: والله يبعث لنا جبال زي جبال كندا وشوارع
0: الله يبعث لنا كندا كلها يا عبد الله إحنا كلها
6: بالك بلادنا بتصير زي جمال كندا بدناش إحنا كندا بدنا بلادنا تصير جمالها
0: ليه لا إن شاء الله والله يعني هو الشغلة شو بدها غير يعني تنظيم تخطيط
6: هذا موجود
0: هيك مبادرات يعني حلوة مثلا نساعد بعض ليش لا إن شاء الله يعني
6: صح يا رائد الخبر اللي انت بتحكي عنه موجود هذا بس بكندا
0: موجود بس بكندا بكرة انت بتصير تشوفه يا عبد الله اكثر منا الخضار
6: ما تقلقوا بصير ابعث لكم
0: بصير صور لنا حطنا بالصورة
6: انا معكم اول باول
0: والله كل الاحترام الله يهدي بالك يا عبد الله
6: الله يسعد قلبك يا رب
0: وقلبك
6: ألف
0: اهلا اهلا وسهلا بدنا نختصر احنا التعليقات لانه مرقت الحلقه صراحه ما
2: بشكل سريع
0: ما عملناش اشي عندنا مصطفى بيحكي لنا قدمنا وبادرنا وعملنا وكنا ننظف الدوار بايام العيد ولما لما قدم طلب ساعات مي،
2: قدم طلب لساعة مي،
0: لما قدم انه شو عملوا يعني،
2: شو عملوا فيك،
0: شو عملوا يا، مش مفهوم الكومنت. وغير هذا بحكي لنا خلت العمود يعني تعالوا شوفوا وقت الزيت السيرة اشتاعز السور كيف بتم المعاملة بالشارع، وقدمنا 100 طلب شكاوي وعلى الفاضي. أبو علي بيحكي لنا منتزه جمال عبد الناصر مساحة كبيرة غير مستعملة، لو البلدية استغلتها يعني زي بيرك سباحة، حديقة حيوانات، أشياء زي هيك بتجيب دخل للبلدية، حطوا لنا حديقة حيوانات بدل ما نطلع على خلقيلية نشوف الأسد ولا نشوف الحيوانات اللي هناك، يعني هون إنه أقرب بيصير إنه إشي
2: أكيد
0: إشي حلو، أكيد مش رح هذا عامله يعني. يوسف بيحكي لنا من طلع من داره قال مقدارة، يا عبد الله خليه يطلع يشوف ربنا يا يوسف، خلي الناس تنبسط تعيش تشوف يوم مصر. حلو خليها تشوف يوم حلو الناس، ليش لا. ناخذ اخر اتصال نختم فيه، تفضل يا رائد.
1: هلا مساء الخير.
7: يا مساء الخير،
1: يسعد هالمساء يا رب،
7: كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله، شو اخبارك؟
7: هلو
2: يا
1: شو
2: هلو.
1: اخبارك؟
7: الحمد لله تمام، شو اخباركم؟
1: الحمد لله من الله بخير، تفضل.
7: احكي ولا بتخالف؟
1: من خالفك.
0: احكي يا مصطفى احكي.
7: يا اذا بحكي بتخالف 200، واذا بضبط الوضع لنا بعطوني 200
2: خلص طبعا.
0: لا بس اذا بلغت، اذا بلغت انت، اذا بلغت بلاغ باخده منك 200 ما بعطوك.
7: ايوه انا ببلغ ايش، باخده مني 200،
0: باخده منك 200 على المطرح.
7: طيب هو احنا مبدئيا نحكي، والله اقول لك احنا انا معي سياره سفريات يعني ايه والله بلاقي نابلس احلى بلد يعني، مع احترامي لجميع البلدان اللي بفلسطين.
0: حلو
7: والله ان نابلس حلوه يعني، مع احترامي للجميع
0: هي حلوه بس بدها شويه تظبيطات
7: يعني، عندنا بلديه قويه كمان، عندنا كمان شرطه هون منيح نظام يعني، بس الشغلات اللي حكوا عليها الاخوان اللي اشتكوا عليها اللي حاويات هذا، هو لازم كل واحد يجمل باب بيته يعني، هاي اول مبادره
0: يعني،
7: كل واحد يجمل باب بيته مبدئيا ويكون نظيف ويزرع وهيك، وكل واحد باب بيته تكون نظيف يعني.
2: مزبوط
0: فكره، الواحد يبلش من حاله. لا لا
7: هلا احنا يعني باعتبار السياح بيجوا، الريحه بتتصورش، المنظر بتتصور، الريحه بتتصورش عادي يعني،
0: المنظر اهم.
2: صحيح
7: المنظر يعني، جمل باب بيته بعدين شوي شوي الواحد بصير يتشجع. احنا عندنا غيره يعني، عندنا غيره، الواحد لما جاره بكون عامل هيك بصير بده يزرع نعناع، هذاك بده يزرع بقدونس، ازرع خضرة استغني شوي عن الحسبة.
1: صحيح، إذا لازم برضو واحد يكون هو برضو مبادر
7: يعني، واحد يجمل باب بيته وينظف بيته.
0: صحيح وخلي
7: الناس السياح تفوت علينا، شوف باب بيته يقول والله مش مخطوط على باب زبالة أو شيء.
0: أقل ما
7: برضو هو أنا بالدور الموظف مش مجبور برضو يدق على باب الدور إذا في عندكم زبالة أيام باب الحارة.
0: لا
2: اكيد
0: ضل حدا بيعملها هاي اصلا، ضل حدا بيعملها هاي
7: الحاويات الصغيره هاي الخضره اللي بتحطوها مش مفهوم هاي لايش، هاي
0: ايش هي
7: الحاويات هاي اللي بالشوارع الصغيره البلاستيك هاي
2: لونها اخضر
7: تفتح بس بعرفش لايش هاي يعني، للبلاستيك ولا لايش هاي يعني،
1: يعني اللي
0: في مع... في اللي بيكون اعاده تدوير معدني ايش بلاستيك،
1: الحاويات الصغيره بيحكي انه ايش هي
7: بعرفش الارقام بالضبط بزياده يعني، 2 كيلو بتخالف اذا حط ضرب كيلو مش عارف مش فاهم هاي
0: وين هدول يعني ما شوفهاش انا،
2: اللي صغار بيجي مثل هيك سله مهملات
7: حاويات صغيره هاي اللي بتنجر بعجل في هيك كل بكل حارة 2-3
0: الخضرة يعني
7: نحط فيها مزبال عادي ولا نروح على الأكبر؟
0: لا اللي بتلاقيه قدامك يا مصطفى حط فيه،
7: ما بلاش نخطي خطوة نتخالف يعني عشان
0: لا المخالفة بس إذا بلغت على المناهل لحد الآن هيك الشكوى،
7: لا ببلغت أنا مناهل ولا ببلغ على السنابل، خليهم يفيضوا ونسبح
0: خليه يخرب
7: يقبال عند الجزمة
0: صح، ولا أدفع 200 صح يعني،
7: ولا ندفع 200 أنا بدي أسبح 15 بالبركة
2: صح
0: الله يحسن هالحال.
7: هذا يعني محتوى جميل وسمعنا حلوة وسمعنا شكاوى
0: قطع
1: الصوت بقطع
0: مصطفى
1: لو توقف في مكان شوية هيك نسمع صوتك
7: العافية
0: حسوا بيحكي من المي مصطفى
1: يعني في مشكلة في الاتصال
0: بيحكي من المي بتحسوا
1: أنا أبتزر
2: تتذكري بصوت
0: مش بقى نفس الصوت تمارا مش لاقية التعليق طالع تعليق الإشي التعقيم حشرات سيارة الآرس
2: تمارا
0: مش طالع عندي
2: بتحكي لنا انه فعلا ريحه الحاويه.
0: لا قبل في اشي بتحكي عن سياره الارس والبعوض
2: مش طالع
0: معقم الجو. رائد طالع عندك التعليق ولا لا؟ برضه
2: مش مبين.
0: لفوق لفوق مش تحت فوق. هلا بنشوف لك اياه يا تمارا.
2: ارجعي
1: تحكي عن ريحه الحاويه.
0: لا قبل قبل
1: كمان اطلع لفوق.
0: هلا بنشوف لك اياه يا تمارا. نشوف شو اذا قصدك على السياره هاي تبعت الدخنه. ما احلى ريحتها تبقى.
1: كان في زمان سياره تيجي تلف كل مناطق وتعقم الجو من القارس هاي. والحشرات هلا فقد السؤال اين هي ولماذا فقدت
0: وين هي؟ يعني
1: هل بلديه المسؤوله ام لا؟ ويا ريت ترجع لانه القارس.
0: لا هي بينت من فتره ورجعت اختفت. تبقى ما احلاها انزل على الشارع الحق السياره كل بكل الشوارع عشان
2: بحس هي بتلف ريحتها. ببدايه موسم الصيف
0: كتير ريحتها زاكية عن جد. إن شاء الله بترجع الصيف. ممكن بالصيف تكون أكتر عشان الهوسوس البعوض هدول الأشياء. ممكن بالصيف ترجع أكتر. بس كريحة رائعة.
1: تمام الوضع اليوم
0: استثنائية. يلا شباب اختموا لنا تفضلوا.
2: يلا
0: مرقنا كتير بسرعة
2: والله. حلقة مرقت بشكل سريع. استمتعنا جدا بهالحلقة بمختلف آراء الناس. شكرا لكل حدا شاركنا سواء على اللايف الموجود على الفيسبوك أو باتصال. سعدنا بمشاركاتكم. شكرا لأميرة ورائد. إن شاء الله هالبلد بتضل عامرة بأهلها وناسها وزوارها. وبنسعى وبنطمح دائما إنه نجمل هالبلد وتكون نابلس بأحلى وأبهى صورة. كمان مرة مني ومن رائد ومن أميرة ما تنسوا تكونوا بخير وإلى اللقاء.

0: شوفي ما في شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: إنها الخامسة مساء الآن.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. رح يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، رح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: راديو حياة هناها نابلسي
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرات الأولى تم إحراقها بالشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لليوم، باب حاطي لليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
1: حياة هواها نابلسي.
4: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تتكلم. ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
5: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: أنا أتأخر.
3: محظوظ.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
7: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة، أغاني وبرامج شردقوني.
1: أنا الوك حبتين حياة فم
2: ترد الروح. 1 1

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و 18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته. يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: صارت حلوة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
4: خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الساعة الآن 11:00 ليلاً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

ساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: رحاتيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست